0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتدبر هذه الآيات من سورة هود عليه السلام، وقد وصلنا إلى تعجب سيدة بيت النبوة عليها السلام من هذه البشارة التي بشرت بها، فكان من جوابها: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ذكرنا في اللقاء الماضي أيها الفضلاء ما يجلب هذه البركة. نحن نتكلم الآن عن البركة في قول الملائكة رحمة الله وبركاته، وذكرنا فيما يجلب البركة طاعة الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وذكرنا التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وذكرنا كذلك الصلاة والزكاة، وذكرنا قول الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن الصلاة عبادة بدنية تجلب هذه البركة، والزكاة عبادة مالية تجلب هذه البركة. إذن هذا الإنسان المنفق تأتيه بركات من هذا الإنفاق، كيف لا؟ والله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن معاني الزكاة النماء، فإذا هذا فيه نماء لهذا المال، إذا بركة في هذا المال. ومن معاني الزكاة الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا هذه الزكاة أيضا تطهر نفس هذا المزكي، هذا المنفق، فلذلك تزكو نفسه وتطهر، ولذلك تحسن أخلاقه ويطيب معشره. الصلاة والزكاة من الأمور التي تجلب هذه البركة، وكذلك من الأمور التي ذكرها الله عز وجل أنها مباركة المساجد، فالتردد على أماكن البركة. فالله عز وجل بعد أن ذكر آية النور قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هذه أماكن، أماكن البركة، لأن هذه الأماكن هي أماكن الصلاة. يعني الأمر الأساسي في اتخاذ المساجد ما هو؟ الصلاة. وقلنا أن الصلاة مما يجلب البركة،

0: هذه الأماكن أيضا هي أماكن مباركة، ولأنها مباركة يؤمر هذا المسلم بالبقاء فيها، يعني لا يصلي فقط ويخرج، وإنما هو مطالب في شرع الله عز وجل أن يبقى في هذا المسجد. فبعد أن ينتهي يفرغ من صلاته يؤمر أن يبقى لا ينتقل، وهنالك مكافأة له إذا فعل ذلك. في الحديث إن الملائكة لتستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو ينتقل. يحدث يعني ينتقل وضوءه، ينتقل قيل ينتقل يعني ينتقل من المكان الذي يجلس فيه، وقيل ينتقل يعني يخرج من المسجد. إذن هو مطالب بالبقاء في أماكن البركة، بل مطالب حتى بالبقاء إلى الصلاة التالية، ليس فقط بقاء يسيرا كما في هذا كما في ظاهر هذا الحديث، وإنما بقاء مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، قالها ثلاث. إذن أن يبقى هذا الإنسان في هذا المكان المبارك، كم تناله من البركات وهو في هذا المكان والملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التعرض لهذه البركات بالمحافظة على الصلوات وعلى ارتياد هذه المساجد الشريفة. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عما يجلي بالبركة في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أموالنا وأعمارنا وذرياتنا وما علمنا وما رزقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله الكريم من خلال قراءة الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل

فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون.

وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون

انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.

آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل

ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآخرين.

الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون

سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم حم.

وليد بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

مقيمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع

فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون

إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين.

والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين

وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

تعتمون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم

0: تعملون.
1: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا

أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله

0: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: العروة الوثقى.
3: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إن الحمد لله
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن التربية الرياضية للأبناء. حث الإسلام على ممارسة الرياضة وجعلها أداة لتقويم الجسم، والإسلام دين يوازن بين متطلبات الروح واحتياجات البدن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما زيادة في التعبد على حساب حاجات أخرى أمره بالتوازن، فقال له: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أريح القلوب، فإن القلب إذا أكره عمي. ولنعلم الأبناء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن القوي سليم الجسم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، والرياضة صحة للبدن ووقاية من الأمراض. ومن الرياضات التي حث عليها الإسلام الرماية. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ففي الرياضة تقوية للبدن وسبيل للدفاع عن النفس. ومن الرياضات أيضا ركوب الخيل وغيرها من الحيوانات التي تركب والمسابقة عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: يا خيل الله اركبي، وقال: اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الجمال، فسابق على ناقته العضباء. وذكر أن عمر رضي الله عنه أرسل كتابه للأنصار يقول فيه: علموا أولادكم السباحة والفروسية. ومن الرياضات أيضا العدو والجري وإقامة السباق على الأقدام. روى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله من بني العباس، ثم يقول: من سبق إلى كذا فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم. ومن الرياضات كذلك السباحة والغوص. ومما ورد في فضل السباحة

0: السباحة ممارسة وتعلما وتعليما. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس من ذكر الله فهو له أو سهو، غير أربع خصال: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بين الغرضين، وتعليم السباحة. ومع حث الأبناء على ممارسة الرياضة لا بد من تعليمهم أداب ممارسة الرياضة، أولها الإخلاص لله تعالى واحتساب الأجر. وممارسة الرياضة تكون في أوقات غير أوقات الصلوات الخمس، فكم من أناس تفوتهم صلاة الجماعة بسبب مباراة أو مشاهدة مباراة في كرة القدم. فقد أصبحت الرياضة والأخبار الرياضية تسيطر على عقول كثير من الأبناء حتى وصلت إلى درجة الهوس لدى البعض، ووصلت لدرجة الحزن والهم والغم إذا لم يفز الفريق الذي يشجعونه في المباراة. والبعض منهم يعرف أسماء اللاعبين الدوليين، ويجهل أسماء كثير من الأنبياء والصحابة، ويجهل الفرائض والأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الاهتمام منصب على الرياضة وأخبارها، فيقدمها على مجالس العلم والذكر والمستمع للمحاضرات والدروس العلمية. ويحكي أحد الدعاة ودكتور في إحدى الجامعات العربية، يحكي موقفا محرجا، يقول: دخلت على طلابي في الكلية وكانت محاضرتي حول السيرة النبوية لطلاب السنة الثانية الجامعية. أردت أن أقيس معلوماتهم لأعرف المستوى الذي أخاطبهم من خلاله. سألتهم: يا شباب، أعطوني أسماء أربع زوجات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كان سؤالا سهلا، طرحت بين أيديهم على استحياء، كانوا 40 طالب. رفع أحدهم يده صارخا: يا دكتور. قلت: نعم. قال: خديجة. فعددت بأصابعي قائلا: خديجة، أحسنت. رفع الثاني يده، قال: يا دكتور، عائشة. قلت: ماذا؟ رفع الثاني يده: يا دكتور، عائشة. قلت: ممتاز، عائشة. ثم سكتوا، سكتوا الأربعون، سكتوا. أخذت أطوب بنظري بينهم، أردد عبارات الأسف: ألا تعرفون رسولكم؟ ألا تعرفون أمهات المؤمنين؟ قال أحدهم: ها يا دكتور، دكتور، تذكرت أحد زوجك. قلت: نعم. قال: من؟ قال: آمنة. آمنة، آمنة هو أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ظن أنها زوجته. قلت: آمنة هي أمه صلى الله عليه وسلم. وقال طالب آخر: فاطمة. فضحك عليه بعض الطلاب، ظهر التعجب على آخرين. قلت له: فاطمة رضي الله عنها ابنته. فقلت لهم: أخبروني يا شباب بأسماء خمسة لاعبين من لاعبي فريق البرازيل. تصايحوا: أنا عدوا 15 اسما. هذا دليل على الاهتمام، الاهتمام منصب بأسماء، حفظ أسماء اللاعبين، الأوقات تصرف معهم. فمع حرصنا على الرياضة وحب الرياضة والاهتمام بالرياضة، إلا أنها لا تشغلنا عن معرفة ديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء. كذلك مما ينبغي علينا تجاه الأبناء أن نبين لهم قيمة الوقت وأهمية حفظ الوقت وتثمير الوقت في العبادات والطاعات. فكما أن للرياضة وقت محدد، فإن هناك واجبات أيضا ينبغي أن نعطيها الوقت الكافي. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. قال الخليل بن أحمد: الوقت ثلاثة أقسام: وقت مضى عنك فلن يعود، ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك، ووقت أنت منتظره وقد لا تبلغ إليه، ما تدري تدركه أو لا تدركه يوم غد. من الآداب التي ينبغي تعليمها الأبناء ألا نمارس الرياضة بشكل يؤذي الآخرين، كاللعب في الطرقات وإزعاج الجيران في أوقات راحتهم. كما ينبغي تحذير الأبناء من التحزب والتعصب للأندية الرياضية التي بسببها يفرق بين الأحبة ويباعد بين الأخوة. ومما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء الصهيون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب وضروب أشكال الرياضة واللهو، يشغلونهم باللعب. وينبغي تنبيه الأبناء إلى البعد عن الألعاب الجماعية التي يكون فيها اختلاط يحدث فيها كشف العورات أو أمور ينهى عنها الدين. ولنؤكد لأبنائنا بأن الإسلام يحث على الروح الرياضية التي تدعو إلى التحمل والصبر وتقبل الهزيمة كما يتقبل الفوز. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التحلي بالروح الرياضية والخلق الرياضي القويم. فعن عروة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس عليه الصلاة والسلام تقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. وعن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العطباء لا تسبق، قال حميد أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ولنعلم أبناءنا بأن ممارسة الرياضة حسب تعاليم الشرع الحكيم حفظ للوقت وملء للفراغ بالنافع من العمل وسد باب الشر. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلنحرص على ممارسة الرياضة في أوقات الفراغ، نسأل الله تعالى أن يعيننا على الطاعة ويتقبل منا صالح الأعمال. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آلاء في الصف الثاني خامس المدرسة رؤى مستقبل. أحفظ القرآن من جزع عم وتبارك. أحفظ القرآن بالجهاز اللوحي. أمي وأبي يشجعوني لحفظ القرآن. أستاذة حنان تشجعني لحفظ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحابون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا

0: الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: إلى النور.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم النور واهب النور الذي يتنزل سكينة على الأرواح المتعبة فتخرجها من مطبقات الديجور وتمنحها قوة تتجاوز بها عثرات حياتها وتبدد مخاوفها وهواجسها وتنير مستقبلها بجميل توكلها وحسن ظنها ورضاها. من أعظم منن الله على عباده أنه كما قال عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور. إنها رحلة متواصلة تنصرف فيها النفوس عن الباطل وتؤثر مغادرة غياهبه المظلمة متجهة نحو الإشراق، متنقلة من ضيق حيرتها إلى آفاق اليقين الواسعة، ومن وحشة معاصيها إلى أنس الطاعة المضيئة، ومن اضطراب أهوائها إلى سكينة الهدى وطمأنينة الإيمان. والله بلطفه يزيد الذين اهتدوا هدى بسعيهم إلى النور على نور. إن النفوس جبلت على حب النور، والنور لهذه النفوس المؤمنة حياة للقلب وبصائر للعقل واستقامة للسلوك، فتظل متطلعة إلى درجات أعلى من المعرفة بربها تعالى ومنازل أعمق من الإخلاص له جل شأنه ومراتب أوسع من الإحسان إلى خلقه. النفوس المؤمنة ترى نورا في كل مسعى تسعاه، في كل آية تتلوها، وفي كل عبادة تقوم بها، وفي كل تعامل مع عناصر الوجود، وفي كل صفة حسنة حثها النور عليها تعالى. وشأن النفوس المؤمنة سلوك السبل الأقرب إلى النور، واختيار الأعمال التي تحيي القلب وتجمله وتزيده حبا للنور، وارتياد المواقع والمواطن التي تورثها حكمة ويقينا. فالخطوات توزن بميزان الوحي، والقرارات به تستضيء، فلا اغترار بأضواء زائفة ما تلبث أن تلمع حتى تنطفي، فالقلب تعلق بالنور الذي لا يخبو، نور تفيض آثاره على صاحبه حينما يسكن قلبه، يتجلى على لسانه ويشرق في بيته ويستبين في مجتمعه، فيرى مفتاح خير ومصدر أمان وموئل طمأنينة ودليل هدى وقرين رشاد. وهكذا شأن المؤمن في مسير دائم إلى النور، إلى النور، مستمسكا بكتاب ربه، مسترشدا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إلى أن يغادر هذه الحياة على نور ويكون ممن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إلى النور، إلى النور لا ترتضي من بديل، توكل وطب في رحاب الوكيل، وخذ قبسا من سناه ومزق به كل داج كئيب ثقيل، وعش في هناء بظل رضاه رضيا بغمر العطاء الجزيل. فهيا بنا لله ربنا إلى النور، ليكرمنا بنوره الذي تنقشع به ظلمات الحيرة ويبصر الحق واضحا، لنسير في سبل الحياة على طمئنان وسلام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها القارئ ناصر العصفور.
1: أعوذ

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
2: أستاذنا،
4: نعم،
2: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
5: هلا ذكرتنا بالآية بتلاوتها يا أستاذنا؟
4: بإذن الله تعالى أتلوها، ويبدو أننا سنقف حيالها وقفات كما وعدنا المستمعين والمستمعات من قبل.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما بيان قول الله تبارك وتعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟
2: هذه الآية بل هذه الجملة بل هذا الجزء من الجملة يبين الحكمة من جعل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى أن يستقبل بصلاته القبلة الأولى.
0: وما هذه الحكمة يا أستاذنا؟
2: بينتها الآية؟

0: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ليصير ذلك معلوما للناس، وليظهر علم ذلك للجميع، وليجازى من يتبع الرسول، وليتميز أتباع الرسول من أولئك الذين ينقلبون على أعقابهم شكا في هذا الإيمان، ولا يكون ذلك إلا بسبب النفاق.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بالتبعية هنا إلا لنعلم من يتبع الرسول؟
0: المقصود بالتبعية هنا تبعية الإيمان والعمل، لا تبعية النسب، فالتبعية هنا شاملة لكل الأمة، أمة الإجابة التي أجابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت أفعاله وأقواله مما أمر به ونهى عنه. إلا لنعلم من يتبع الرسول، وخصوصا ممن كان في عصره، لأن نسخ الأحكام وتبديلها كان في ذلك الوقت.
2: وما المقصود بينقلب على عقبيه في الآية الكريمة؟
0: المقصود من ذلك تصوير الشخص المتولي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن اتباعه، تصوير أولئك الذين يعرضون عن اتباع الرسول بشخص كان مقبلا على شيء فيدبر عنه، حيث ينقلب على عقبيه، أي يسير على عقبيه بعد أن كان سائرا على وجهته بأقدامه. فالانقلاب على العقب كالنكوص على الأعقاب تصوير لأولئك الذين يتولون بعد بيان الحق واستبانته لهم، فهم عليه ثم بعد ذلك يتركونه شكا منهم أو عنادا. فهذا تصوير بليغ فيما يتصل بالتصوير القرآني بأساليب متعددة، وهو كالمثل المضروب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية المباركة؟
0: تقصد قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله،
1: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
0: دعنا مع قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، حتى لا يطول الإعراب.
1: على بركة الله.
0: وإن كانت، ماذا نقول عن الواو؟
2: نقول عنها واو عطف.
0: جميل جدا. أو نقول عنها إنها للحال، أي والحال إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فيمكن أن تكون الواو واو الحال. وإن، إن
1: إما أن تكون نافية أو مخففة من الثقيلة يا أستاذنا.
0: تكون نافية، وهذا مذهب الفراء، أي وما كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، ولكن هذا مرجوح، فالأرجح والأصح أن يقال إن إن هذه مخففة من إن، أي وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت، أي وإنها كانت لكبيرة، بدليل وجود اللام في قوله تعالى لكبيرة. وإن كانت لكبيرة، فمذهب الفراء في هذه الآية، أي في جعل إن نافية، ضعيف جدا. وإن كانت لكبيرة، أي وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كانت
2: فعل ماض ناقص مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: نعم، إذ التاء تاء التأنيث. أين اسم كان وإن كانت؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هي يا أستاذنا.
0: نعم، وإن كانت لكبيرة، أي التحويلة عن القبلة السابقة. اللام هذه لام المزحلقة.
1: لام المزحلقة؟
0: نعم، لأن الأصل أن تكون في بدء الكلام، وهي لام اجتلبت للفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة، وحقها أن تكون مع إن، لكن إن لها الصدارة فزحلقت اللام إلى خبرها. كبيرة،
2: كبيرة هي خبر كان
0: منصوب، وعلامة نصبه
2: الفتحة الظاهرة على آخره.
0: جميل. وإن كانت، أي التحويلة لكبيرة، إلا
1: أداة حصر يا أستاذنا،
0: إلا على الذين هدى الله، فليست عليهم كبيرة. إلا، نعم، أداة حصر أو أداة استثناء، فالأفضل أن تكون أداة استثناء. وإن كانت لكبيرة، أي وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فالأظهر أن تكون إلا هنا للاستثناء لا للحصر.
1: ما الفرق بين الحصر والاستثناء يا أستاذنا؟
0: الحصر يأتي إذا كان ما قبل إلا حرف نفي، فإن هنا ليست حرف نفي ولذلك لا نجعلها للحصر، لكن إذا تقدمت إلا حرف النفي، إذا تقدمت ما على إلا نجعل الأسلوب أسلوب حصر. إلا هنا أداة استثناء، إلا على الذين، على الذين،
2: على حرف جر،
0: الذين اسم موصول مجرور بعلى،
2: وهو مبني على الفتحة في موضع جر.
0: نعم، إذ اسم الموصول دائما يبنى على الذين هدى الله. هدى
1: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر يا أستاذنا.
0: ما مضارع هدى؟
2: يهدي.
0: وأمره؟
1: اهدي.
0: واسم الفاعل؟
2: هاد.
0: واسم المفعول؟ مهدي. والمصدر الهداية. إلا على الذين هدى الله، لفظ الجلالة
1: فاعل للتعظيم يا أستاذنا، مرفوع بالضمة.
0: نعم، أي الذي خلق الله الهداية في قلبه، الذين خلق الله الهداية في قلوبهم، لا يكون تكليف الله لهم شاقا بأي شيء كان، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذن هدى الله
1: موقعه من الإعراب صلة الموصول لا محل له من الإعراب يا أستاذنا.
0: جميل، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، ويكون على الله مستثنى من قوله تعالى وإن كانت لكبيرة، أي نعم كبيرة على كل أحد إلا على الذين هدى الله. ونتوقف في إعراب هذه الجملة.
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم كذلك يا أستاذنا.
0: إذن علينا أن نستأنف لقاءنا غدا بإذن الله تعالى.
1: بإذنه تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وزينها للناظرين، وجعل الأرض ذلولا للسالكين، والصلاة والسلام على رسول الله الذي كان يقوم الليل ويتفكر في خلق السماوات والأرض. أيها المستمعون الأعزاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، لقد أبحرنا معا في نشأة الكون، واليوم نقف لنتأمل في عماد هذا الكون، في النجوم. كيف ولدت من رحم الدخان؟ وما هو الفرق الجوهري بين تلك الأفران الكونية المشتعلة وبين كوكبنا الهادئ الذي نسكنه؟ إنها دعوة للعقل ليدرك التدبير، وللقلب ليخشع للقدير.
1: أفلا تتفكرون؟
2: تخبرنا الفيزياء الكونية أن الكون في بداياته كان مملوءا بسحب هائلة من الغازات الساخنة والأشعة، وهو ما يسميه العلم البلازما الأولية. وهنا يقف البيان القرآني متحديا كل جحود. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. تأملوا أيها المتفكرون، كيف لهذا الدخان أن يتحول إلى نجوم؟ إنها الجاذبية، تلك القوة التي أودعها الله في المادة، بدأت بجمع ذرات الهيدروجين والهيليوم، ومع انضغاط هذه السحب ارتفعت الحرارة إلى ملايين الدرجات ليبدأ الاندماج النووي. هذا الاندماج هو السر خلف ضياء النجوم، فالنجوم ليست جرما ساكنا، بل هو مصباح يتوهج بذاته. فهل يمكن للمصادفة أن تضبط قوة الجاذبية مقابل قوة الانفجار النووي ليستقر النجم لملايين السنين؟ إنه تقدير العزيز العليم. إليك أيها المتفكر حقيقة منطقية، النجوم الأولى لم تكن مجرد مصابيح، بل كانت مصانع كونية. في داخل هذه النجوم تم طبخ العناصر الثقيلة التي نراها في أرضنا اليوم، مثل الكربون والأكسجين. وعندما تصل هذه النجوم إلى خلق الحديد، يتوقف الاندماج

0: أن الحديد لا يمكن أن يتكون على الأرض، بل لا بد أن يأتي منزلا من نجوم بعيدة انفجرت قبل ملايين السنين. فهل كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مخابر ذرية ليعرف أن الحديد منزل وليس نبتا أرضيا؟ لقد علمه العليم الخبير. تأمل أيها المستمع في عظمة هذا القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لماذا أقسم الله بالمواقع ولم يقسم بالنجوم؟ العلم يخبرنا أن أقرب نجم إلينا بعد الشمس يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، إذا سرنا إليه بسرعة 100 كيلو في الساعة نحتاج إلى 50 مليون عام لنصل إليه. أما بيننا وبين الشمس فيصل الوقت إلى 8 دقائق ضوئية. مع العلم أن اليوم في المجرة يساوي 250 مليون سنة، واليوم في الأرض 24 ساعة. هل تساءلتم يوما أيها المستمعون الكرام عن المسافة التي تفصلنا عن أقرب جيراننا من النجوم؟ نعلم أن ضوء الشمس، تلك النجمة التي تمد الأرض بالنور والحياة، يصل إلينا في نحو 8 دقائق فقط. 8 دقائق رحلة ضوئية عابرة في مقياس الكون. ولكن أقرب نجم ملتهب إلينا بعد الشمس يبعد عنا 4 سنوات ضوئية كاملة. نعم، 4 سنوات ضوئية. أتدرون ما معنى ذلك؟ إن الضوء يقطع 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. فتخيلوا مسافة يقطعها الضوء بهذه السرعة الرهيبة طيلة 4 سنوات متواصلة. إنه بعد سحيق. دعونا نبسط الصورة قليلا. لو افترضنا جدلا وجود طريق ممهد يمتد من الأرض إلى ذلك النجم، واستخدمنا سيارة عادية تسير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، فكم سنحتاج من الزمن للوصول؟ لن تكفي الأعمار ولا القرون ولا الحقب الطويلة. سنحتاج إلى نحو 50 مليون عام حتى نصل إلى أقرب نجم فقط. فما بالكم بنجم القطب الذي يبعد 100 السنين الضوئية؟
1: أفلا تتفكرون؟
0: وما بالكم بالمجرات البعيدة التي تبعد 1,000,000 سنين الضوئية عنا؟ بل هناك مجرات أخرى تبعد 1,000,000,000 سنين الضوئية. بسبب هذه المسافات الهائلة فإن النجم يتحرك من مكانه بسرعة خرافية، بينما يسير ضوءه إلينا. حينما يقع نظرك على نجم في السماء فأنت ترى موقعه الذي كان فيه قبل سنوات، بل ربما يكون النجم قد انفجر وتلاشى ولكن ضوءه لم يصل بعد إلى نهايته. هنا يتجلى معنى قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لم يقسم القرآن بالنجوم ذاتها فقط، بل بمواقعها، أي بتلك المسافات الرهيبة والأبعاد المذهلة التي تتجاوز خيال الإنسان. إننا أيها الأحبة نعيش في كون فسيح لا يتسع له تصور ولا تحيط به أرقام، وكلما ازددنا علما بهذا الكون ازددنا إدراكا لعظمة خالقه. ومن هنا ندرك أن العلم ليس طريقا للدنيا فقط، بل هو طريق للآخرة. به نقرأ آيات الكتاب، وبه نفهم آيات الكون. سبحان من زين السماء بالنجوم وجعل في تلك المواقع آيات لقوم يعلمون. لنعقد مقارنة منطقية بين النجم والأرض. النجم جرم ملتهب، سراج وهاج، بينما الأرض، هذا الكوكب الصغير، هي مهاد. يقول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا؟ المهاد هو الفراش الممهد للطفل لينام في أمن وسكينة، بينما النجم بيئة طاردة للحياة بصورتها البيولوجية.

0: بسبب ماذا؟ بسبب الحرارة المرتفعة جدا. أما الأرض فقد دحاها الله، بسطها وجعل لها غلافا جويا يحميها، وهو السقف المحفوظ من الأشعة القاتلة التي تبثها تلك النجوم. أما من حيث وظيفة النجوم فهي مصابيح وزينة وعلامات، أما الأرض فهي مستقر ومتاع. النجم يعطي الطاقة والأرض تستقبلها لتحولها إلى نبات وحياة. النجوم مادة غازية متأينة، والأرض مادة صلبة فيها البركة والأقوات. مستمعين الكرام، بين نار النجوم وقرار الأرض نرى يد الله ترتب هذا النظام. النجوم تخلق من دخان وتموت لتعطي الأرض حديدا وعناصرها، والأرض تنتظر ضوء السماء لتخرج ماءها ومرعاها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أمام هذه العظمة لا يسعنا إلا أن نتساءل، كيف يعصى هذا الإله العظيم؟ وكيف لا نرجو جنته ونخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. نشكر لكم حسن متابعتكم، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا بنور الإيمان كما ملأ السماء بنور النجوم. وإلى لقاء قريب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 24 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ووقفنا عند الجملة الفعلية ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ارحمهما، ارحم فعل أمر مبني على السكون ومعناه الدعاء في هذا الموضع، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ما حرف دال على التثنية أو هو علامة على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول هما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل ارحم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ارحمهما كما ربياني صغيرا، الكاف يجوز فيها أن تكون حرف جر وهو الشائع في الإعراب، ويجوز فيها أن تكون اسما، ونبدأ الإعراب على الشائع وهو أن الكاف حرف جر، ونقول في الإعراب: الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما مصدرية حرف مبني

0: على السكون لا محل له من الإعراب، وما المصدرية موصول حرفي أو حرف موصول، والموصول سواء كان اسما أو حرفا لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول ربياني صغيرا. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ربياني، ربياني فعل ماض مبني على الفتح والأصل ربا، فلما دخلت عليه ألف التثنية صار ربيا. فعل ماض مبني على الفتح والألف ألف التثنية ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفعل ربى عندما يكون موحدا، فإذا كان ملحقا أو فإذا اتصلت به ألف التثنية قيل ربيا، قيل ربيا على هذه الصفة التي بين أيدينا. صغيرا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير وهو الياء، والذي وقع مفعولا به للفعل ربا. والجملة الفعلية ربياني صغيرا جملة صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالكاف، وتقدير الكلام على جهة التقريب كتربيتهما لي صغيرا. وعلى هذا فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالكاف، والكاف يجوز أن تكون صفة أو يجوز في الجار والمجرور كما ربياني صغيرا أن يكون صفة لمصدر مقدر منكر، والتقدير رحمة كما ربياني صغيرا. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كما ربياني أو كائنا كتربيتهما أو يكون كتربيتهما بل تكون كتربيتهما، فالتقدير كائنة كتربيتهما أو التقدير تكون كتربيتهما، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز أن يكون المصدر المقدر معرفا والتقدير الرحمة كما ربياني صغيرا. وعلى هذا فالجار والمجرور كما ربياني صغيرا أو على التقدير كتربيتهما لي صغيرا في محل نصب حال، لأنه وقع بعد معرفة وهو المصدر المقدر المعرف. ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة كتربيتهما أو تكون كتربيتهما، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا. ويجوز في الكاف هنا أن تكون للسببية، فالمعنى بسبب تربيتهما لي صغيرا، والكاف تأتي للسببية كما وقع ذلك في قول الحق تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، والمعنى بسبب إخراج ربك لك من بيتك بالحق، ويكون الكاف في ذلك الموضع من سورة الأنفال متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر نصرك، أي نصرك بسبب إخراجك من بيتك بالحق، ولو لم تخرج من بيتك لما وقع النصر كما هو مفهوم المخالفة. فالكاف هنا يجوز فيها أن تكون للسببية، وتقدير الكلام رب ارحمهما رحمة بسبب تربيتهما لي صغيرا. ويجوز في الكاف أن تكون اسما، وعلى هذا نقول في إعراب الكاف: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب صفة لمصدر منكر، والتقدير رحمة مثل تربيتهما لي صغيرا. وعلى هذا الوجه فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، فقد أضيف الكاف إلى المصدر المؤول من ما وما دخلت عليه، وليست الكاف على هذا الوجه حرفا بل هي اسم، فالواقع بعدها مضاف إليه. وإذا قدرنا مصدرا معرفا كانت الكاف حالا، ويكون المعنى الرحمة مماثلة تربيتهما لي صغيرا. وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، وصاحب الحال المصدر المقدر المعرف. والجملة الفعلية، بل والجملة الفعلية ارحمهما كما ربياني صغيرا، جزء من مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. والجملة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، وهي الجملة التي وقعت جوابا للشرط الجازم: فلا تقل لهما أف. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 25 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يجوز في هذه الجملة أن تكون معترضة بين المتعاطفين، وهما الجملة الفعلية وآت ذا القربى حقه، والجملة الفعلية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة اعتراضية، ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، وذلك إذا ما جعلنا الجملة وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل جملة استئنافية. وهذه الجملة التي بين أيدينا جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. رب مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أعلم بما في نفوسكم، أعلم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بما في نفوسكم جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ما يجوز فيها أن تكون موصولة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بالذي في نفوسكم، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام بشيء في نفوسكم، نعربها ابتداء على أنها اسم موصول، ونقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. في نفوسكم، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، نفوس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف الجر في متعلق بفعل مقدر أو بفعل محذوف وجوبا، والتقدير بالذي كان في نفوسكم، وكان المحذوفة والتي يتعلق بها الجار ليست ناقصة بل هي تامة، والجملة المكونة من كان التامة وفاعلها والجار والمجرور في نفوسكم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ويتعلق حرف الجر في بفعل محذوف وجوبا لأن هذا الموضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به وجوبا، ويلزم أن يكون ذلك المقدر فعلا، ولا يجوز أن يكون اسم فاعل لأن صلة الموصول في هذا الموضع لا بد أن تكون جملة. وبقي إعراب ما على أنها نكرة موصوفة على ما سيأتي بيانه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
4: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم

منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله

في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة

من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع

يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات. يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، أبسط لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. وسلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
1: تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر لعام 2026 للميلاد. وخلال الزيارة عقد القائدان مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تطوير الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. وأكدت سلطنة عمان وجمهورية رواندا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى التنسيق في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والاتصالات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التجاري بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ومن أبرز نتائج الزيارة اتفاق الجانبين على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تعطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين. وأشاد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس بول كاغامي بالنمو الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وشهدت الزيارة التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات المشاورات السياسية والعمل والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ البرية والجافة والزراعة وترويج الاستثمار بالإضافة إلى مذكرة شروط للشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمارات. كما تبادل القائدان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي. وأشاد فخامة الرئيس بول كاغامي بدور سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام على المستوى الإقليمي، فيما أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عن تقديره لدور جمهورية رواندا في تحقيق الاستقرار ومساعيها الرامية إلى تعزيز الحوار والحلول السلمية في منطقتها. وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس جمهورية رواندا عن بالغ تقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما وجه دعوة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لزيارة جمهورية رواندا.
0: استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، وذلك في العاصمة الأردنية عمان. وأكد العاهل الأردني خلال المقابلة على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط المملكة بسلطنة عمان والحرص المشترك على توطيدها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، والمهندس علاء البطاينة مدير مكتب جلالة الملك، ومعالي مازن القاضي رئيس مجلس النواب الأردني، وسعادة سفير سلطنة عمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين، ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتطوير الآليات الرقابية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. بدأت في ولاية صلالة أعمال منتدى ظفار لفرص الاستثمار الذي استعرض دور مدائن والمناطق الحرة والجهات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، بما يسهم في توليد فرص العمل وتمكين الكفاءات والطاقات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني. رعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم، بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد، وما تضمنه البيان من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن استمرار التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 يونيو عام 1967 تحقيقا للسلام العادل والشامل. كما تناشد سلطنة عمان المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفاعلة لردع سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم السماح باستمرار الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه. هذا وأعلنت 12 دولة أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك فرض عقوبات تستهدف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين. من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالإجراءات، داعية إلى توسيعها بخطوات دولية ملزمة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وحماية حقوق الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلقلية بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات وشرعت في هدم عدة مساكن تعود بعضها لأسرى محررين، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. تصريحات ترامب جاءت وسط استمرار الأحداث مع إيران وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وحركة الملاحة. من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن بلاده ستواصل المقاومة لصون حقوقها والدفاع عن نفسها، مؤكدا أن طهران ضد الحرب، معتبرا أن الحفاظ على مصالح الشعب وأمن المنطقة يكمن في تجنب الصراع. وتحدثت إيران عن إطلاقها صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية في تأكيد على وجود احتمالات للمزيد من التصعيد بعد أيام فقط من تبادل الجانبان الضربات مجددا. في جنوب لبنان، تواصل القوات الإسرائيلية توسيع غاراتها على قرى وبلدات الجنوب اللبناني لليوم الثالث على التوالي. الغارات التي وصفت بالكثيفة تركزت على مدينة النبطية ومحيطها، خاصة بلدة كفر رمان، حيث سقط خلالها أكثر من 12 قتيلا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، بينما أسفرت الهجمات الماضية عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة العشرات. كما طالت الهجمات مناطق عرب صليم ودير الزهراني، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وفق وكالة الأنباء الأوكرانية. وأفادت الوكالة بأن القوات الروسية نفذت هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة آخرين، إضافة إلى تضرر عدة مبان سكنية ومستودعات. هذا وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات المستمرة خاصة بالطائرات المسيرة منذ بدء الحرب بينهما في 24 من فبراير 2022 دون التوصل إلى اتفاق، رغم المساعي الدولية في محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي الصراع الدائم لقرابة 5 سنوات. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. وسلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلومي، نفذها لكم على الهواء مباشرة مروان بن علي السعيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو على مسامعكم من كتاب الله.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها وما ومحياها،
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا

أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خلال

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة الأكارم والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج وفي بداية هذا العام الدراسي الكريم. هذا العام الدراسي الذي نهنئ فيه أبناءنا الذين عادوا إلى أحضان المدارس يأخذون العلم ويؤسسون أنفسهم على المعرفة، ونهنئ المعلمين جميعا بعودتهم إلى منصة التعليم، والآباء كذلك الذين دفعوا بأبنائهم إلى أخذ العلم والمواصلة فيه. لن تكون حلقتنا عن العام الدراسي الجديد، فقد تناولنا هذه المواضيع في كل عام تقريبا، إنما ستكون حلقة عامة بإذن الله تعالى، ونتناول في البداية ما يتعلق ببعض الأسئلة الضرورية التي نرى أنها تواكب التطورات في قضية التعليم والتعلم بإذن الله تعالى. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نرجو منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر، وبحول الله تعالى سنطرح أسئلتكم التي وردت إلينا كذلك عن طريق المواقع. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. وأشارككم تهنئة المعلمين والمتعلمين والقائمين على التعليم في بلادنا الطيبة الأصيلة هذه وفي كل مكان ابتدأ فيه العام الدراسي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عاما دراسيا مكللا بالنجاح والتيسير والتوفيق وأخذ العلم النافع والاستفادة من الزاد المعرفي والفكري والخلقي الذي يتلقونه في المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومن تعليم عال. نسأل الله تبارك وتعالى

0: أن يبارك في جهود الجميع وأن يوفق المتعلمين والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية جميعا إلى كل خير وهدى ورشد، إنه تعالى سميع مجيب.
1: آمين يا رب العالمين. طيب فضيلة الشيخ، في هذا البرنامج نحاول بقدر الإمكان أن نواكب بعض المتغيرات في هذه القضية التعليمية، لأن المسلم دائما أمام كل جديد يبحث عن تشريع أو ما يبحث عن ما يجعله قريبا من منظومته الأخلاقية والتشريعية. الآن ظهر الذكاء الاصطناعي وأصبح قادرا الآن أن ينوب على الإنسان في مجالات كثيرة، ولكن ربما قد تكون الخطورة أن يكون نائبا عن طالب العلم في حل الواجبات وإعداد البحوث وتهيئة المادة الدراسية إلى غير ذلك. الآن يبدأ السؤال معنا عن الضابط الشرعي الذي يسمح من خلاله لطالب العلم أن يستفيد من هذه التقنية الحديثة الجديدة بحيث لا يضر ذلك بعملية التعليم نفسها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن الضوابط الشرعية التي يعول عليها في العملية التعليمية لا تختلف من وقت إلى آخر ولا من مكان إلى آخر، لأننا نتحدث عن أسس خلقية تربوية في صدارتها الصدق والأمانة والشفافية والوضوح، وهذه لا تختلف سواء كان نظام التعليم قائما على نظام تقليدي أو كان نظاما حديثا أو كان قائما على ما يعرف بالتعلم الرقمي أو كان قائما على الذكاء الاصطناعي. فإن هذه الأسس والمبادئ لا تتخلف، ويظهر أثر ذلك في القيام بالواجبات التعليمية التي يكلف بها المعلم المتعلمين، يظهر ذلك في إعداد التقارير والبحوث سواء كانت ما قبل المرحلة الجامعية أو كانت في المرحلة الجامعية أو في رسائل الدراسات العليا، فإنها لابد أن تكون مؤسسة على الصدق وعلى الأمانة العلمية وعلى الشفافية، بمعنى توضيح المصادر التي رجع إليها والمراجع التي استقى منها المعلومات، سواء كانت كتبا ذات صفحات أو كانت مواقع إلكترونية أو كانت شيئا من منصات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تكون مفيدة ونافعة في العملية التعليمية. ولا أظن أن القضية هي قضية الأسس والمبادئ أو الضوابط الحاكمة للتعلم في هذا العصر الرقمي وفي عصر الذكاء الاصطناعي. القضية الأساسية هي ما تذكرناه منذ أكثر من 7 سنوات. ما الذي نتعلمه وكيف نتعلم؟ وهذا لا يتحقق إلا من خلال رؤية مقاصدية كبرى للعملية التعليمية بأسرها. فما لم تكن لنا رؤية استراتيجية كبرى لما نريده من التعليم، فإن هذا التعليم سيعاني من الضياع والشتات. وهذا أمر نادينا به منذ سنوات طويلة، أنه لا بد من مقاصد كبرى للعملية التعليمية يسعى إليها. وهذا الكلام لا أتحدث فيه معتديا على تخصصات لا أتصل بها بصلة، وإنما أقرأه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة بعد هجرته إليها مع أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم؟ إذا بحثنا في عنايته عليه الصلاة والسلام بالتعليم وفي صياغته للبنية الذهنية للمجتمع المدني الناشئ في ذلك الوقت، سنجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد رسم لمجتمع المسلمين في المدينة المنورة غايات كبرى انتدبهم للوصول إليها فحققوها، فأراد أن يمحو الأمية، أراد أن يصلوا إلى حد الصدارة، ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام على مجرد المواكبة للحضارات والمدنيات والثقافات المحيطة بمجتمعهم في المدينة المنورة، بل أراد لهم، أراد للمسلمين أن يبلغوا حد الريادة والقيادة في الجانب الاقتصادي، في التخطيط الإداري، في الجوانب السياسية، وأقصد من ذلك حالات السلم والحرب والمواثيق والعهود التي يبرمها مع القبائل والشعوب وكيفية التصرف فيها. في جانب التخطيط العمراني المدني، كيف خطط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة ودفع بأصحابه بحسب كفاءاتهم لكي يتمكنوا من تخطيط المدينة بأوديتها ومزارعها وعمرانها ومحلاتها وبيوتها، وأين بنى مسجده الشريف، ما الذي فعله فيما يتعلق بالمياه، فيما يتعلق بالنفايات، فيما يتعلق بتعلم اللغات الأخرى والاستفادة من التجارب الأخرى، فيما يتعلق بالأوبئة والأمراض التي كانت في المدينة المنورة. لا ينبغي أن يظن أن ذلك إنما كان بمحض وحي من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يكن ناشئا عن تخطيط ودراسة ونظر ومقارنات ودفع بطائفة من أصحابه عليه الصلاة والسلام للاطلاع بهذه المسؤوليات وتعلم هذه الفنون واكتساب هذه المهارات. كيف أراد عليه الصلاة والسلام أن يصل المجتمع إلى حد الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالأمن الغذائي،
1: نعم،
0: مع الأمن الفكري، مع التماسك المجتمعي، مع علاج مشكلة الهجرة الجماعية الكبيرة التي احتضنتها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا محل البحث الآن،
1: نعم،
0: وإنما هو تأكيد أن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكثير مما نحتاج إليه في وضع الخطط الاستراتيجية التي تبنى على رؤية استراتيجية كبرى للعملية التعليمية. ما الذي نريد أن نصل إليه، وما الذي يحتاجه المتعلمون؟ هل يحتاجون إلى مجرد تلقي معلومات يحفظونها ويجتازون بها اختبارات معينة، أو أنهم بحاجة إلى تملك مناهج للتفكير في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال الأمني، في المجال السياسي، في الجانب الإداري، فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات، فيما يتعلق بالتخطيط العمراني، فيما يتعلق بالعلوم الشرعية وعلوم الحياة. كل ذلك نجده في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن صياغة هذه الكيفيات والمناهج عند المتعلمين تمكنهم بعد ذلك من استيعاب المتغيرات في نواحي العلوم والمعارف والفنون تلك،
1: نعم،
0: لأنها نامية متطورة متغيرة، فلا يمكن استيعاب هذه الفروع والجزئيات، لا بد من أسس. هذه الأسس هي التي تسمى في العملية التعليمية بالمناهج أو الكيفيات،
1: نعم.
0: فإذا ضبطت هذه الكيفيات سهل بعد ذلك التفريع عليها والاستنباط منها واستيعاب المستجدات. وهذا ليس بغريب عن العلوم الشرعية نفسها. نحن نجد على سبيل المثال أن ذلك الذي يحفظ الفروع ولا يضبط الأصول سيفوته الكثير، ولن يتمكن من إيجاد الحلول الصحيحة والأحكام الشرعية للمستجدات التي يواجهها الناس،
1: نعم،
0: لأنه ضيع الأصول فحفظ الفروع واعتنى بها، لكن لا يستند في ذلك إلى أصول. أما هذا الذي يضبط الأصول ومناهج الاستنباط ويعرف كيف تبنى الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، كيف يوفق بين الأدلة الشرعية إن ظهر فيها شيء من التعارض، ما الذي يعتمده للترجيح بينها، وكيف بعد ذلك يستنبط الأحكام الشرعية، وكيف يحقق المناط فيما يعن من قضايا في المجتمع. هذا المنهج لو اعتمدناه في التعليم لسهل علينا صناعة أو صياغة البنية الذهنية للمتعلمين بحيث يتمكنون من إيجاد حلول للمشكلات بمختلف أنواعها، من استيعاب هذه المتغيرات وردها إلى الأصول والقواعد والأسس التي تبنى عليها، ولأمكن لهم استشراف المتغيرات والتهيؤ لهذه المتغيرات قبل حصولها.
1: نعم.
0: هذا هو الذي نحتاج إليه باختصار شديد.
1: جميل.
0: وفي كل ذلك لن نستطيع أن نستغني عن منظومة القيم والأخلاق الحاكمة لعملية التعلم والتعليم التي تقدم ذكرها، من الصدق والأمانة.
1: نعم.
0: والشفافية والوضوح. هذه هي أهم الركائز التي يمكن أن يعول عليها، لكن إذا ضبطنا المناهج والكيفيات وعرفنا مقاصدنا التي نريد أن نصل إليها بناء على معرفتنا باحتياجاتنا ومطالبنا من شتى العلوم والمعارف، والله تعالى أعلم.
1: جميل. هذا الموضوع مثير يحتاج إلى مناقشة يعني عميقة جدا، إنما الإخوة يعني ألحوا علينا بالاتصالات.
0: نعم.
1: الأخ الحضرمي، أحمد الحضرمي أو حمد الحضرمي.
2: السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحمد.
2: فضلت شيخ، معي سؤال واحد.
1: بارك الله فيك. نعم. تفضل.
2: اعتمدت بعض شركات ومواقع التسوق الإلكتروني سياسة تعرف باسترداد الأموال مع الاحتفاظ بالسلعة، حيث يعاد مبلغ الشراء للعميل آليا عند طلب الإرجاع دون إلزام بشحن البضاعة مجددا للشركة. والاستفسار: ما الحكم الشرعي في قيام المشتري بطلب استرداد المبلغ بنية تعمد الحصول على المال والسلعة معا استغلالا لسياسة الموقع المتاحة ودون وجود عيب أو سبب موجب للإرجاع؟ وليصح الاحتجاج بأن الشركة هي من وضعت هذا الخيار بملء إرادتها، أم يعتبر هذا التصرف من الغش والتغيير غير جائز؟ وما هو المخرج الشرعي لمن ارتكب هذا الفعل سابقا واستلم من المبلغ بالفعل، وكيف يتصرف بالمال المسترد لإبراز مأته؟
1: بارك الله فيك. أحسنت يا حمد يا ابني، بارك الله فيك. نأخذ الأخ سيف العوفي.
3: نعم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سيف،
3: مساكم الله بالخير. شيخ سيف،
1: الله يمسيك بالخير والنور.
3: فضيل الشيخ كهلان، كيف حالكم؟
0: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك.
3: لدي سؤالين دكتور.
1: تفضل.
3: سؤال الأول: في حالة وجود أكثر من جنازة، هل تكفي لهن صلاة واحدة أم هناك سقفا محددا من الجنائز لكل صلاة؟
1: طيب.
3: سؤال الثاني: ما هي الدلالات الشرعية لهذه المفردات اللغوية، ترى، تبصر، تنظر، وهل لها وهل تؤدي لمعنى واحد؟
1: طيب.
3: وكذلك في مفردات من سئته والعصا، ولماذا استخدمت لموسى العصا ولداود عليهم السلام من سئته، وهل تؤدي نفس المعنى؟
1: داود سليمان عليه السلام. نعم.
3: نعم، نبي سليمان عليه السلام.
1: طيب. إن شاء الله.
3: شكرا لك.
1: بارك الله فيك. أحسنت أحسنت لأسيح. الله يحفظك. كنت سابقا أثرتم هذا الموضوع فعلا قبل 7 سنوات، وأن الموضوع تتعلق بالبنية التعليمية نفسها، وكنا طرحنا سؤالا مهما، إلى أي مدى يستطيع المسلمون أن يستقلوا بهذه الرؤية في عالم أصبح ينظر إلى العملية التعليمية على أنها نموذج واحد فقط في العالم، بل أصبحت الجامعات كلها ترتبط بهذا النموذج، فلا يستطيع الطالب أن يذهب إلى أي جهة في العالم ما لم يكن مر على هذه السلسلة التعليمية. لكن إذا أردنا أن نقول بأنه هذا الموضوع يمكن إسقاطه، أو يمكن بمعنى طرحه في خارج الأطر النظامية للمدارس الآن، كيف يتمكن المسلمون من طرح هذا الجانب على الأقل خارج إطار المدارس؟
0: هي جملة قضايا كلها مهمة في هذا. نعم. السؤال دكتور، لكن أولا لنقف قليلا.
1: نعم.
0: عند مطالبة تبدو سائغة ومثيرة، وهي: لماذا لا يستقلون المسلمون بنظامهم التعليمي؟
1: نعم.
0: وعند إمعان النظر الشرعي فهناك ما يسوغ هذه الدعوة.
1: نعم.
0: لكن ليس إلى الحد الذي يتصوره كثيرون، لأن الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها، ونحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم انتفعوا واستفادوا من المهارات والفنون والعلوم والمعارف والتجارب التي كانت لدى الأمم الأخرى، سواء كان ذلك في تدبير شأن الدولة أو في كيفية التعليم وإقامة المؤسسات أو في إقامة أود الحياة كلها في أنظمتها الاقتصادية والمالية وفي الجوانب الإدارية، استفادوا من غيرهم. فليس مطلوبا من المسلم أن يكون في كل شأن مستقلا ما لم يتصل ذلك بأمر يمس عقيدته أو يصوغ له هويته بشكل جوهري. فإن المعرفة والحكمة تراث إنساني، على المسلم أن يسعى إلى الاستفادة والانتفاع وأن يضيف إليه بعد ذلك ما يحتاج إليه وما يعينه على تشكيل هويته وصناعة تفكيره بما يتوافق مع أسسه ومبادئه. لأن دعوة الاستقلال في كل أمر مغرية مثيرة، وهي تلقى رواجا أيضا عند الجماهير، لكن هل طلب من المسلمين أن يحوزوا قصبات السبق في هذه الشؤون؟ لا دليل شرعي على ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو في الرواية قال: هم أن ينهى عن الغيلة، أو قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فعلمت أن فارس والروم يفعلونه ولا يضر بولدهم. فعدل عليه الصلاة والسلام لأنه استقى ذلك من فارس والروم. وكان يسأل عليه الصلاة والسلام عن كثير من الأنظمة الموجودة في الحضارات من حوله ولدى الأمم والشعوب من حوله، وكذلك كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في الشأن العسكري في التخطيط العمراني استفادوا كثيرا من ما لدى غيرهم، وهكذا الشأن في تاريخ الإسلام والمسلمين. لكن كما قلت، ينبغي أن تصاغ هذه الأنظمة التعليمية وفقا لمبادئنا وأسسنا وبما لا يتعارض أبدا مع شيء من عقيدتنا وشريعتنا، وكذلك لا بد أن يتناسب مع منظومتنا الأخلاقية. ثم مع مطالبنا، هناك مطالب لعموم هذه الأمة، مطالب كبرى مما يتعلق بوحدة كلمتها واجتماع شملها وقدرتها على أن تكون أمة، وأن تكون هذه الأمة في مكان القيادة والريادة لغيرها من الأمم، وأن تكون ناشرة للعدل، باسطة للخلق القويم، وأن تكون صاحبة مشروع حضاري في الإنسانية، وهذا المشروع يقوم على الرحمة وعلى الإنسانية، يقوم على العدل والإنصاف، يقوم على التعاون والتكامل، على البر والخير والمعروف. هناك أسس تصوغ هذه المقاصد الكبرى لهذه الأمة. لكن أنا فقط وقفت عند قضية أنه لا بد لنا من الاستقلال، ننتفع من غيرنا، نستفيد، نضيف إليه ما نحتاج إليه. سمينا هذا استقلالا، سمينا هذا انتفاعا، سمينا هذه حكمة، ليكن ما يكون. فكما قلت، حتى لا نقع ضحايا لإغراء مثل هذه المطالبات، يجب أن ننظر إليها بعمق وبناء على الأسس الشرعية التي نستند إليها.
1: كان المقصود هو أن تكون هناك خطوات جادة وعملية، ليس بالضرورة أن تكون في نفس السلك التعليمي أو الأنظمة التعليمية القائمة، إنما ليكون عملا موازيا نستطيع من خلاله أن نحقق قدرا مما نتمنى. على سبيل المثال لنأخذ يعني الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية، دفع يعني المعسكرين في أن يختار له نظاما تعليميا مخالفا. هنا يراد من النظام التعليمي أن يكون الطالب وحدة استهلاك للسوق، ولذلك تقاس قدرته العقلية بالدرجات، وهناك يراد منه أن يكون جزءا من المجتمع، ولذلك ظهرت يعني نظرية أخرى تسمى بإتقان التعليم. جيد، ربما فنلندا مثلا قد تأخذ بهذا النظام ولا تقيس الطالب من خلال الدرجات، يعني تعامله من خلال إتقان التعليم. أنا أقصد ربما قد يكون هذا يعني أمام المسلمين يعني عقبات لتحقيق هذه الأمنية، لكن هل يمكن أن يكون عملا موازيا على الأقل خارج الأطل أو الأنظمة التعليمية القائمة.
0: وكل الذي تقدم ذكره في هذا الموضوع إنما يدعو إلى أن تكون للمسلمين رؤيتهم في ما يتعلق بالتعليم. هذه الرؤية لها مقاصد كلية كبرى، أما مع غياب هذه الرؤية المقاصدية فإنهم حينئذ سيقلدون غيرهم، ومن كانت له الغلبة كان التقليد له، فلن يحققوا شيئا من غاياتهم هم ولا من المقاصد التي يرتضونها، وسيظلون هكذا تابعين لغيرهم، وهذا هو المحذور. ولذلك قلت بأنه لا يصح أن يمس عقيدتنا أو شريعتنا أو منظومتنا الخلقية أو يتعارض مع رسالتنا في هذه الحياة. فهذا المثال الذي ذكرتموه مثال جيد، لأن الفوارق فيه ظاهرة وتصلح للاستشهاد في تأسيس وصياغة البنية الذهنية التي نتحدث عنها. لكن في كثير مما يتعلق بالمناهج التعليمية والمعلومات الفرعية الجزئية التي يتلقاها المتعلمون في مختلف أنواع الفنون والعلوم والمعارف، فإذا كانت صالحة لإنتاج معرفة ومحققة للأغراض التي تراد من إنتاج صناعات، من إنتاج مهارات، ومن التقدم العلمي والريادة في ميادين العلم والمعرفة، فلا يصح للمسلمين أن ينزووا عن الاستفادة من هذه المناهج مع صياغتها بما يتناسب مع رؤيتهم ومع الأسس التي ينطلقون منها.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى أسئلة الإخوة ثم نطرح سؤالاً آخراً في التعليم أيضاً. حمد يقول يعني نحن تصورنا القضية أن هناك فعلاً يعني كما يقول مواقع تسمح باسترداد المبالغ مع بقاء السلعة عند المستهلك إذا قدم عيباً فيها أو احتج بأنها لم تكن بالصفات المطلوبة فيردون له المبلغ. نحن نسأل الآن هل هذا موجود فعلاً في السوق؟ فإذا كان موجوداً في السوق وأراد أحد الناس أن يستغل هذه الفرصة بحيث يحتفظ بالسلعة ويسترد المال، ما حكمه هذا؟
0: أما من حيث وجوده فالذي أعرفه أنه موجود.
1: موجود،
0: نعم موجود. وأما من حيث استغلال المسلم لمثل هذه العروض المقدمة من هذه الشركات، وهي في الغالب شركات تقوم على تجارة السلع عبر الإنترنت عبر المواقع،
1: نعم،
0: لأجل المنافسة، يعني إذا كان هناك استغراب من أن تقدم هذه العروض فالسبب أن كلفة الاسترداد أغلى من ترك البضاعة عند المشتري، أغلى بكثير من ترك البضاعة، ثم إن التخلص مما لم يتمكنوا من بيعه يعني يكلف الكثير ويؤدي إلى تلويث للبيئة، فهم يريدون التخلص منها، ولأنهم أثروا مبالغ وأرباحا طائلة من بيع هذه السلع فهم ليسوا بحاجة إلى أن يستردوا هذه البضع البضائع والسلع. الآن أن يستغل المسلم هذا الوضع، لا، ليس له ذلك ديانة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى إلا في حدود ما أقرته الشركة التي قامت ببيع تلك البضائع والسلع. إذا كان في تلك الحدود فلا حرج، لأن هذا مما وقع الاتفاق عليه بين الطرفين فلا حرج. أما أن يدلس أو أن يعمد إلى شيء من الكذب أو الخداع أو الغش والعياذ بالله فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.
1: يقول أيضا من وقع في ذلك سابقا كيف يتخلص؟
0: الأصل أن يستبرئ من الشركة، أن يتحالل مع من الشركة، فإن عذرته وسائل التواصل متاحة، أو في هذه الحالة يدفع إذا لم يتمكن من التواصل مع الشركة فليدفع قيمة ما أخذه للفقراء والمساكين، والله تعالى أعلم.
1: جميل. طيب
0: إن لم يتمكن بعد استفراغ الوسع،
1: لكن هذه الشركات لابد أنها وضعت معايير صارمة ربما لموضوع يعني الاسترداد المبالغ منها التصوير
0: وصل الحال بسبب التنافس بين العالم الغربي والشرقي،
1: نعم،
0: إلى أنها لم لم تضع شيئا من المعايير للأسباب التي أنا ذكرت بعضها، أنهم حققوا أرباحا طائلة ويريدون أن يستحوذوا على حصة من السوق، فلا مجال للمنافسة إلا بمثل هذه العروض. ثم إن كلفة الاسترداد من خلال الشحن والإرسال والجمع مكلفة، وكلفة التخلص من هذه التي ستعد حينئذ نفايات أيضا مكلفة، مكلفة ماليا ومكلفة بيئيا، فهم لا يلتفتون إلى كل هذه الأمور المعهودة في التجارة العالية.
1: نأتي إلى سؤال الأخ سيف، يقول إذا كانت هناك أكثر من جنازة هل يمكن أن يصلى عليها صلاة واحدة؟
0: وإنما الخلاف من الذي يقدم إلى جهة القبلة. من الذي يقدم إلى القبلة؟ هل الأفضل يقدم إلى القبلة ثم الذي يليه ثم الذي يليه، أو الأفضل يقدم إلى جهة الإمام وهكذا؟ والأقرب أن الأفضل يقدم إلى القبلة إن كان فيهم من هو أفضل، فلكن لا مانع. هذا الذي يفعله المسلمون في كل مكان، إنهم مع تعدد الوفيات فإنهم يصلون عليهم صلاة واحدة.
1: موضوع التسير النفسير سنؤجله إن شاء الله تعالى. لدينا أسئلة أيضا عن التعليم، يعني مع ظهور نتائج يعني الصف الثاني عشر يعني أصبح الخيار أمام الطلبة متاحا أحيانا بين أن يكون هناك تخصصات في المجالات الإنسانية وفي العلوم الإنسانية ومنها أيضا المجالات الشرعية، أو يكون هناك تخصصات في المجالات العلوم الطبيعية ومنها الطب والهندسة وغيرها. الآن ربما سيطرح الأب سؤالا، إلى أي مدى سأكون مأجورا لو أنني دفعت بابني إلى تخصصات في العلوم الطبيعية كالطب أو الهندسة وغير ذلك؟ هل هي في مقام العلوم الشرعية أو العلوم الأخرى التي تكون قريبا عادة من الناس خلقيا؟ يعني السؤال هنا، متى يؤجر الأب في علاقته بابنه في عندما يتعلق الموضوع بالتخصصات؟ وأيضا الابن الذي تخصص في هذه المجالات الطبيعية كيف يؤجر على علمه هذا؟
0: نعم، أولا لا ينبغي التقليل من شأن هذه العلوم المباحة النافعة المفيدة التي عليها قوام الحياة وأباحتها شريعة الله تبارك وتعالى ودعت إليها. هذه العلوم تندرج في فروض الكفاية، وفرض الكفاية يعني كما يعرفه بعض الأصوليين يقول هو مهم حتمي أريد حصوله بقطع النظر عن فاعله في مقابلة الواجب العيني. فمن أهميتها أي فروض الكفاية أنه أريد حصولها بقطع النظر عن فاعلها. فما دامت هذه العلوم علوما نافعة مباحة مشروعة، فإن الإنفاق فيها مع إخلاص النية يؤجر عليه المنفق، والسعي في تعلمها يؤجر مع صلاح نيته وإخلاص قصده. والإخلاص هنا يقصد أن ينفي عن نفسه الجهل وأن يتعلم علما يمكنه من أن يتبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى في الخلق، في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون وفي القوانين التي أقام عليها هذه الحياة، ثم أن ينفع بذلك الناس، أن ينفع مجتمعه وبني وطنه، وأن يعز هذه الأمة، وأن تستغني هذه الأمة بطاقات شبابها رجالا ونساء عن الاحتياج إلى غيرهم من أعدائهم. فكل هذه مقاصد مشروعة إن استصحبها طالب العلم فلا شك أنه يؤجر. هذه نوايا حسنة عالية، مع استصحابها فإن طالب العلم يثاب عليها، والمنفق على الساعي في هذا العلم كذلك يؤجر على هذه النفقة، والله تعالى أعلم.
1: نعم جميل، احنا أردنا فقط أن تؤكدوا على هذا الموضوع إن كنتم تحدثتم عنه سابقا. ننتقل إلى أسئلة الإخوة الآن في الموقع. يقول أرسلان أبو سعيدي، شخص يحفظ أحاديث عن أحد علماء الحديث المتمكنين لكنه لم يدرس علم الحديث دراسة منهجية، وإنما حفظ أحكام ذلك العالم على الأحاديث، فهل يصح له أن يقول للناس هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف اعتمادا على حكم ذلك العالم، أم ينبغي أن ينسب الحكم إليه فيقول صححه فلان أو
0: نعم هذا أقل ما يجب عليه.
1: نعم.
0: أن ينسب هذا الحكم على الأحاديث إلى العالم المتخصص الذي حكم على تلك الأحاديث بالأحكام التي استنبطها وتوصل إليها.
1: نعم.
0: ولكن لا ينبغي أن يصدر ذلك ممن لا يعرف في علم الحديث شيئا، فصدر السؤال يقول بأنه لا يعرف شيئا في علم الحديث.
1: نعم. نعم.
0: ولذلك فإن ضبطه للمصطلحات والألفاظ التي يستعملها العالم المتخصص

0: قولا من الأقوال أن يسنده إلى قائله وأن يبين المصدر الذي أخذ منه تلك المعلومة، هذا هو الحد الأدنى، وأن يكون حريصا على أن يتعلم ولو الأساسيات في ذلك العلم الذي، لأن هذا لا يقتصر على أمر الحكم على الأحاديث وإنما في سائر أنواع العلوم وفنون علوم الشريعة، يجب على الناقل أن يسند القول إلى صاحبه وأن يذكر المصدر الذي أخذ منه، ومع ذلك فإنه إن كان جاهلا بذلك العلم فينبغي بل يجب عليه أن يتعلم ولو مداخل ذلك العلم والأساسيات التي يحتاج إليها، وأن يتثبت من غيره من طلبة العلم من صحة ما فهمه وحفظه عن العالم المتخصص، والله تعالى أعلم.
1: مهند شماخي يقول: تقوم النساء بوضع حصالة في مدرسة القرآن بحيث يتبرع فيها من يدرس في تلك المدرسة من أطفال ونساء، ويتم ذلك في كل فصل، ويحدد لهم أين تذهب هذه المبالغ، مثلا إلى غزة أو إلى مسجد وغيره. في الصيف تمت سرقة تلك الحصالة، الآن السؤال: هل على المسؤولات عن تلك الحصالة دفع المبلغ تعويضا عن الذي سرق؟
0: لا ضمان عليهن إلا في حالة التعدي أو التقصير.
1: نعم.
0: فإن لم يكن منهن تعد أو تقصير فلا ضمان عليهن، والله تعالى أعلم.
1: نعم. طيب، سلمى، الأخت سلمى تقول: أقوم بصنع إطار عبارة عن رسالة يوجهها الأولياء لأبنائهم يتحدثون فيها عن طموحهم المستقبلي، وأضع فيها صورة الابن وهو يلبس لباس تلك المهنة بحيث تعلق في الجدار أو توضع على المكتب، هل يجوز وضع الصورة وتعليقها؟
0: إذا كانت صغيرة وعلى ورق فلا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم.
1: نعم. جيد. يقول أيضا المثنى الشيلي: نحاول أن نطرح سؤالا من كل واحد من الأخوة أحيانا. هذا السؤال الأخير ربما: عندما يؤدي المسلم فريضة أو طاعة معينة فإن نفسه تطمئن وتشعر بالسعادة، فكيف يفرق المؤمن بين هذا الشعور وبين العجب المذموم؟
0: نعم، العجب هو أن لا يستصحب حق المنعم عليه، أما الاستبشار بفضل الله تبارك وتعالى على العبد أن وفقه لشيء من الطاعات والأعمال الصالحة فهذا اعتراف منه بتوفيق الله تبارك وتعالى له وبحقوق هذا المنعم، هذا الرب تبارك وتعالى عليه أن وفقه وهداه ثم أعانه ويسر له، ففرق كبير من هذه الجهة. فهذا الذي يستبشر بامتثاله لأمر الله تبارك وتعالى لا يفتأ يتذكر حق الله تبارك وتعالى عليه، وهو شاكر حامد لله عز وجل على توفيقه وهدايته وتيسيره له. أما الآخر فإن وجهته مختلفة، لأنه يعظم العمل ولا يلتفت إلى حق المنعم، ولذلك فإن الأول يزداد إقبالا على الله تبارك وتعالى ويدعو ربه أن يتقبل منه، وأما الآخر فإنه يركن إلى عمله، ولذلك فإنه يتعالى على الناس ويمكن أن يصيبه الغرور والعياذ بالله.
1: نعم.
0: فهذه هي الفوارق باختصار شديد، والله تعالى
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على متابعتكم، نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما

قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا. إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أسباب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا. إن شاء يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء، والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض. وقدم من لا غير يوم عرفة وأخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان صحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظر، ومستحابة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاة مهما اتصلا، والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يطعبه إذا نهوا. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النخب إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء قالوا فلا نخب عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. قد علموا السنة والكتاب وجمعوا الفنون والأبواب. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، ويجمعن ويصلى واحدة ويؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواه، وذاك في الأسفار لا سواه. وما لدى التفصيل من دليل، وليس للأراء من سبيل.

0: فتفردن إن تشاء وتجمع، فالجمع والإفراد كل يسع، والفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول: لا يجوز يجمعا من في بلاد قد أقام وقطن، وكان في صد الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي يعتمد، فحض بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا، فالجمع والإفراد كل يعمل بحده، وذلك هو الأفضل.
1: باب إيش هذا؟ باب كم من كتاب الصلاة؟
2: الباب
1: السادس عشر. في صلاة السفر، أليس كذلك؟ في صلاة السفر. يعني في هذا الباب أخبرناك أنه في هذا الباب كم فصل؟
2: أربعة
1: فصول. فصل الأول في الجمع والإفراد، هذا الذي معنا الآن. الفصل الثاني في حد السفر، وحد ذاك قدر فرسخين لخارج في أحد النوعين. الفصل الثالث الأوطان، ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطنه. الفصل الرابع في حكم القصاص في السفر، وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا. نعم، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. زين، وتقدم في الدرس الأول على أن من النعم أن يتمتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان أو ضربه في الأرض والسير فيها. ذكرنا بعض الآيات، مثل: هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، من منكم يذكر بعض ما قيل من الشعر في سفر؟
3: نعم شيخ.
2: نعم شيخ،
1: تفضل. حوالي هذا:
4: ما في المقام لذي عقل وذي أدب، من راحة فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب.
1: إن شاء الله إن شاء الله. منك يحفظ أبيات أخرى؟
2: نعم
1: تفضل أحمد.
5: وإذا البلاد تغيرت عن حالها، فدع المقام وبادر التحويل، ليس المقام عليك فرضا واجبا، في بلدة تدع العزيز ذليلا.
2: نعم شيخ،
1: فضل منك.
6: قال الشيبة:
7: يا مولعا بكثرة الأسفار، صل على محمد المختار، واركب جوادا لا يجاري فاري، واقطع به مفاوز القفار، وخلي أوطانك للجواري.
1: شكرا. سنت من يأتي أخرى؟
6: نعم.
7: أقام على المسير وقد أنيخت مطاياه وغرد حادياها، وقال: أخاف غادية الليالي على نفسي وأن ألقى رداها، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها.
1: سنة. شكرا. نعم، من يجيب؟
6: نعم شكرا.
8: سأطلب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا.
1: قريبا. حسن، شكرا. نعم
6: شيخ.
1: نعم. من ته؟
6: سعيد عز.
1: أنت أتيت أول؟
6: نعم.
1: من؟
6: نعم.
1: خلص.
9: إذا ما ضاق صدرك من بلاد، ترحل طالبا أرضا سواها، عجبت لمن يقيم بدار ذل، وأرض الله واسعة فضاها، فذاك من الرجال قليل عقل، بليد ليس يعلم ما طحاها، ونفسك فز بها إن خفت ضيما، وخل الدار تنعي من بناها، فإنك واجد أرضا بأرض، ونفسك لم تجد نفسا سواها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها.
1: أحسنت. شكرا. من عندي هوية أخرى؟
6: نعم شيء. نعم شيء.
3: نعم شيء.
6: نعم شيء. نعم شيء.
1: فضل ديأتي.
3: نعم شيء.
1: فضل.
4: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد، وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، وموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واشن وحاسدي.
0: شكرا أحسن.
1: طيب ذكرنا في الدرس الماضي أن السفر من مستلزمات حياة المسلم وضرورياتها التي لا تنفك عنها، أن المسلم بحاجة ماسة إلى السفر، للسفر مسافر لأداء حج بيت الله الحرام، لأداء العمرة، للجهاد في سبيل الله، للدعوة إلى الله، لطلب العلم، لزيارة الأرحام، زيارة الإخوان، لطلب الرزق، ما كذلك؟ إلى غير ذلك من الأسفار التي هي ما بين واجبة ومندوبة ومباحة. والشريعة الغراء جاءت بآداب وأحكام للمسافر ينبغي معرفتها والالتزام بها. وعدناكم أن نذكر أولا يعني بعض الآداب، ما تيسر من الآداب للمسافر. الأول، من استشار لذوي الألباب يسلك طريق الحق والصواب. الاستشارة هي الاستشارة هي الاستعانة برأي من يثق بدينه وأمانته ويعرف منه النصيحة والشفقة. ما يصير كل واحد كما سيأتي الكلام على هذا. هي الاستشارة الاستعانة برأي الغير، الاستعانة برأي من يثق بدينه وأمانته ويعرف منه النصيحة والشفقة. الإنسان ما يستغني برأي ويستغني بعقل، نأمر بالاستشارة. قل الناس رجل ونصف رجل، والثالث من لا رجل ولا نصف رجل. من هو الرجل؟ الذي له رأي وعقل ويستشير غيره. رجل له رأي وعقل ولكنه مستبد برأيه وعقله ولا يستشير غيره، هذا إيش؟ نصف رجل. والثالث ليس له رأي ولا عقل ولا يستشير غيره، تخبط، هذا لا رجل ولا نصف رجل. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستشارة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وشاورهم في الأمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، من ذلك لما هاجر من مكة إلى المدينة استشار أصحابه فيما يجعلونه علامة لدخول وقت الصلاة، أليس كذلك؟ وكل أدلى برأيه. هذا يقول لك الحالي نستعمل ناقوش من ناقوش نصارى، وهذا يقول نستعمل يعني آلة عند اليهود، وهذا يقول على أننا سنوقد نارا، فإذا أوقدت تلك النار عرفوا دخول وقت الصلاة، وهذا يقول على نصب راية. كل أدلى برأيه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ برأي عمر، قال أمر بلال أن ينادي بالصلاة، لكن ما بالأذان بالصلاة، كقول الصلاة الجامعة ونحو ذلك بالكلمات، حتى أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في النوم، رأى في النوم رجلا عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس، فقال له: أتبيع هذا؟ قال: ما تصنع به؟ قال: ننادي به الصلاة. قال: أولا أدلك على شيء خير من هذا أو كما قال؟ قال: نعم. قال: قل الله أكبر الله أكبر حتى أكمل الأذان. ولما استيقظ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها روي حق، دقنها بلال فإنه أندى منك صوتا. فلما سمع عمر من ندى بها الكلمات بكلمة الأذان خرج يقر إلى ويقول: والله لقد رأيت مثل ما رأى. هكذا كان يستشير أصحابه، ليس كذلك؟ لمواقف كثيرة كما تعلمون أنتم. زين، حتى استشارك الحال مأمور بها. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين في قوله عز من قائل، حيث قال إيش؟

0: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الذي استجاب لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. من استعان بذوي العقول فاز إذن بدرك المامور. من استشار لذوي الألباب يسلك طريق الحق والصواب. ما خاب قرقيل من استخار، كلا ولم يندم من استشار. فهي إذا حصل من الندامة وأنها أمن من الملامة. من استشار رجلا قد أشرك في عقله وقال راه مسلكا. من لم يشاور رجلا رشيدا عنه الصواب قد غدا بعيدا. طيب، من الرجل الاستشار كما قلنا سابقا؟ ما قال ما تعريف الاستشارة؟ أن الاستعانة برأي الغير أي واحد كان، لا، الاستعانة برأي من يثق بدينه وأمانته ويعرف منه النصيحة والشفقة. ربما يستشير أي واحد مثلا يرميه في حفرين يوقعه بما لا تحمد عقباه. قال وإن أردت من فتى مشاورة فانظر إليه قبل أن تشاوره، فإن ترى فيه ودادا خالصا ثم وفور العقل فيه شاخصا وعارفا حالك بالحقيقة شاوره واقصد سالكا طريقة. وإن تكن لم تجد المذكورة فيه فجانبه وخل الشورى. ومن أتى الأمور دون فكرتي يكون معروفا بسوء عثرتي. مع قلة الفكرة تكثرن عثرته إن لم يفكرن.
1: موتوهن الأبيض.
0: وإن أردت من فتى مشاورة فانظر إليه قبل أن تشاوره، فإن ترى فيه ودادا خالصا ثم وفور العقل منه شاخصا وعارفا حالك بالحقيقة شاوره واقصد سالكا طريقة. وإن تكن لم تجد المذكورة فيه فجانبه وخل الشورى.
1: زين.
0: ومن أتى الأمور دون فكرتي يكون معروفا بسوء عثرته. مع قلة الفكرة تكثر أن عثرته إن لم يفكر أنه. وتكره العقلة في الأمور وفي التأني الدفع للمحذور.
1: طيب، فأنت لو إذا استشرت، إذا فعلت شيء بدون استشارة وقع بخلاف ما تحب، اللوم يرجع إليك أنت الفاعل، أليس كذلك؟ هذا يلومك وهذا يلومك، أليس كذلك؟ لكن إذا استشرت لغير وقع بخلاف ما تحب، ما يكون اللوم عليك أنت فقط، عني الجميع، أليس كذلك؟
0: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها.
1: زين، الاستشارة وأيضا طيب، الاستشارة هذه الاستشارة تختص بالسفر فقط؟ لا، الإنسان العاقل الكيس الفطن يستعين بغيره في كل شيء. إذا أراد مثلا يشي مثلا تجارة، إذا أراد أن يسافر إلى مكان، إذا أراد أن يسافر إلى طلب العلم أي مكان يذهب، إذا أراد مثلا يذهب إلى إلى إلى إلى الحج مع من يذهب ومن يصحب، وهل يجي طريق البر أو طريق البحر أو طريق الجو إلى غير، يستشير الذين جربوا وعرفوا. ما كذلك؟ إذا أراد مثلا ينشي مثلا عمل من الأعمال يستشير مختصين بهذا العمل أيضا. الاستشارة ما يكون قصر ما من آداب السفر فقط، يعني لا، المسلم على كل حال ينبغي له أن لا يستغني بعقله ولا برعيه. ما كذلك؟ قال عرفتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عقلا، مع هذا ويستشير أصحابه، أليس كذلك؟ طيب، هاي الاستشارة. من آداب السفر الاستخارة. الاستخارة، نعم. ما خاب قلقيل من استخار، كلا ولم يندم من استشار. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستخارة الحال ورد الحظ عليها والترغيب فيها. وكل الوقت انتهى، يكون الحال نقف هنا في الأدب الثاني وهو إيش؟ وهو الاستخارة. زين، نواصل الحديث في أدب السفر إن شاء الله في الحلقات

0: يعني. زين
1: صحيح.
0: طيب بارك الله فيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
1: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
1: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، منه المبدأ وإليه الرجعى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمجد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فكل اختيار مهما بدا صغيرا ينبع من قلب مؤمن أو من قلب غافل، ويقيم بناء على ذلك. تخيل نفسك اليوم أمامك 1000 قرار صغير وكبير، من تختار؟ أن تصدق أم تكذب؟ هل تصبر على ضيق أم تنفجر؟ هل تنفق من رزقك في الخير أم تقتصر على نفسك؟ الإنسان بلا إيمان يكون مدفوعا بالمزاج، بالضغط، بالرغبات أو بالعادات فقط، لكن الإيمان يجعل للقلب بوصلة يوجه الاختيار ويقول العمل. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخارج لا تأتي صدفة، بل تأتي لمن يوجه قلبه بالإيمان. الإيمان إذن يوجه اختياراتنا في العمل. تذهب للعمل كل يوم، قد يكون تعبا شاقا، وقد يكون روتينا مملا، قد يكون وسيلة للرزق فقط، لكن من اختار أن يكون مؤمنا يختار أن يكون صادقا في عمله، وأن يتقن ما يقوم به، وأن يبتعد عن الغش والكسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإيمان هنا يحول العمل العادي إلى عبادة، والجهد إلى قربة. الإيمان يوجه اختياراتنا مع الناس. كم مرة نواجه مواقف مع الناس، كلمة جارحة، موقفا يغضبنا، ظلما صغيرا. الاختيار بين الغضب والعفو، بين الرد القاسي والكلمة الطيبة، بين الانتقام والصبر، يصبح اختبارا للإيمان. يقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان يوجه القلب، فتظهر الحكمة في أصغر التفاصيل. الإيمان يوجه اختياراتنا المالية. المال وسيلة، لكنه اختبار كبير. أين تنفق؟ على نفسك فقط؟ على الخير؟ على القريب؟ يقول تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإيمان يجعل اختيار الصدقة والإنفاق في سبيل الله سهلا، ويجعل البخل غير منطقي، لأنه ينقض طمأنينة القلب. الإيمان يوجه اختياراتنا الكبرى، يوجهنا في قرارات مصيرية. عندما تختار شريك حياتك، عندما تختار الوظيفة، عندما تختار الانتقال، في أي قرار كبير، الإيمان يجعل قلبك واعيا، يجعلك تراجع نيتك، تستخير الله، تتحرى الحق، توازن بين الدنيا والآخرة. يقول تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الإيمان يوجه اختياراتنا مع أنفسنا. أحيانا الاختيار الأصعب هو مع النفس، أن تصبر، أن تتراجع عن شهوة، أن تتوقف عن عادة سيئة، أن تلتزم بوقت، أن تعترف بخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. الإيمان يجعلنا نختار الصدق مع أنفسنا قبل الآخرين. الإيمان يوجه اختياراتنا في الضيق، حين يضيق الطريق ويشتد الأمر ويغمر القلق القلب. الإيمان يجعلنا نختار الصبر ونثق بالله ونستعين به. يقول تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير. الإيمان يوجه اختياراتنا الروحية اليومية. الاختيارات الروحية ليست في الطاعات الكبيرة فقط، بل في الصلاة في وقتها، ذكر الله في لحظة فراغ، قراءة آية أو دعاء، تجديد النية في أي فعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أدومها وإن قلت. أيها المستمع الكريم، حين يوجه الإيمان اختياراتنا تصبح حياتنا منسقة متسقة، وتصبح أعمالنا مباركة، وتصبح قلوبنا مطمئنة، وتصبح

0: التفاصيل العادية في يومنا فيها البركة والأجر الكبير. الإيمان وقود لهذه النفس حين تسعى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فما أجمل الحياة في ظلال الإيمان بالله تعالى، نتلمسه في أدق التفاصيل ونصدق النية في أبسط الأمور. والله مع العبد ما دام العبد مع ربه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النوايا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: شائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: إلى النور،
2: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم النور واهب النور الذي يتنزل سكينة على الأرواح المتعبة فتخرجها من مطبقات الديجور وتمنحها قوة تتجاوز بها عثرات حياتها وتبدد مخاوفها وهواجسها وتنير مستقبلها بجميل توكلها وحسن ظنها ورضاها. من أعظم منن الله على عباده أنه كما قال عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور. إنها رحلة متواصلة تنصرف فيها النفوس عن الباطل وتؤثر مغادرة غياهبه المظلمة متجهة نحو الإشراق، متنقلة من ضيق حيرتها إلى آفاق اليقين الواسعة، ومن وحشة معاصيها إلى أنس الطاعة المضيئة، ومن اضطراب أهوائها إلى سكينة الهدى وطمأنينة الإيمان. والله بلطفه يزيد الذين اهتدوا هدى بسعيهم إلى النور على نور. إن النفوس جبلت على حب النور، والنور لهذه النفوس المؤمنة حياة للقلب وبصائر للعقل واستقامة للسلوك، فتظل متطلعة إلى درجات أعلى من المعرفة بربها تعالى ومنازل أعمق من الإخلاص له جل شأنه ومراتب أوسع من الإحسان إلى خلقه. النفوس المؤمنة ترى نورا في كل مسعى تسعاه، في كل آية تتلوها، وفي كل عبادة تقوم بها، وفي كل تعامل مع عناصر الوجود، وفي كل صفة حسنة حثها النور عليها تعالى. وشأن النفوس المؤمنة سلوك السبل الأقرب إلى النور واختيار الأعمال التي تحيي القلب

0: وتجمله وتزيده حبا للنور وارتياد المواقع والمواطن التي تورثها حكمة ويقينا. فالخطوات توزن بميزان الوحي والقرارات به تستضيء، فلا اغترار بأضواء زائفة ما تلبث أن تلمع حتى تنطفي، فالقلب تعلق بالنور الذي لا يخبو، نور تفيض آثاره على صاحبه حينما يسكن قلبه، يتجلى على لسانه ويشرق في بيته ويستبين في مجتمعه، فيرى مفتاح خير ومصدر أمان وموئل طمأنينة ودليل هدى وقرين رشاد. وهكذا شأن المؤمن في مسير دائم إلى النور، إلى النور، مستمسكا بكتاب ربه، مسترشدا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إلى أن يغادر هذه الحياة على نور ويكون ممن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إلى النور، إلى النور لا ترتضي من بديل، توكل وطب في رحاب الوكيل، وخذ قبسا من سناه ومزق به كل داج كئيب ثقيل، وعش في هناء بظل رضاه رضيا بغمر العطاء الجزيل. فهيا بنا لله ربنا إلى النور ليكرمنا بنوره الذي تنقشع به ظلمات الحيرة ويبصر الحق واضحا، لنسير في سبل الحياة على طمئنان وسلام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف

أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله نبدأ. مستمعينا الكرام، أحييكم عبر هذا الأثير ونحيي شيخنا الجليل دكتور ناصر بن سليمان السابعي، حياكم الله دكتور.
2: بارك الله فيكم جميعا.
1: ومن أنباء الرسل رحلة شائقة مع سير الأنبياء عليهم السلام وأنبائهم، هي صفحات تتلى وأخبار تروى وعبق يفوح من هذا الكتاب المبين في قصصه الحق. ومن القصص الحق اللافت قصة يونس عليه السلام الذي بعثه الله تبارك وتعالى، وجاء ذكره في كتاب الله في أكثر من سورة، وفي سورة أيضا حملت اسمه الشريف عليه السلام. تفضل شيخنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضلت، القصص القرآني هو القصص الحق، وقصة يونس عليه السلام من القصص أو القصص القرآني العظيمة التي سطرت آيات الكتاب العزيز ملحمتها وسمت سورة باسم يونس عليه السلام. وفي الحقيقة عند التأمل في هذه القصة الكريمة التي تخص يونس عليه السلام وتخص قومه أيضا، نجد أن هناك اختلافا يخص هذه السيرة الكريمة ليونس عليه السلام، وكذلك هناك اختلاف يخص قومه، فهم القوم الوحيدون الذين استثناهم القرآن الكريم من العذاب، وبينت سورة يونس أن هؤلاء القوم وهم قوم يونس هم الوحيدون الذين آمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذا استثناء يخصهم، وهم الوحيدون الذين آمنوا من أقوام الأنبياء والمرسلين المذكورين في القرآن الكريم. وكذلك بالنسبة ليونس عليه السلام، هناك حدث استثنائي يخصه، وهو نجاته عليه السلام حينما التقمه الحوت، وجعل الله تعالى هذا الحدث مثالا حاضرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما وجه الله تعالى إليه الخطاب في سورة القلم قائلا له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى آخر هذه الآيات. وطبعا هذا الحدث أيضا ذكر في سورة الأنبياء. وباختصار قصة يونس عليه السلام، أنه عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قومه، إلا قوم يونس، فهو مرسل إلى قومه، وسنأتي على ما يخص قومه أيضا إن شاء الله. وربنا سبحانه وتعالى لم يبين المكان والزمان كما هي عادة القرآن الكريم، إلا في مواضع محددة ترتبط باسم الأقوام وترتبط أحيانا بالمكان، يعني مثلا عاد معروفة عند المؤرخين مناطقهم، كذلك بالنسبة لثمود أيضا منطقة معروفة، فأحيانا تعرف بعض من خلال بعض الأوصاف الأمكنة، وأحيانا قد يكون هناك أيضا زمن تقريبي يمكن التوصل إليه. لكن فيما يخص يونس عليه السلام لا يوجد شيء يخص ذلك، لكن مما تميزت به قصة يونس عليه السلام العدد، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون،
1: عدد كبير،
2: عدد كبير، وأيضا هو الوحيد الذي ذكر من قصص الأنبياء، لا توجد هناك أرقام ذكرت تخص أقوام الأنبياء إلا قوم يونس. فربنا سبحانه وتعالى أرسله إليهم، وبينت آيات الكتاب العزيز أن ربنا عز وجل استثناهم من العذاب الذي حل بالأقوام السابقين، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وهذا أيضا غير معهود في حياة الأنبياء، حينما ينزل العذاب تكون تلك الخاتمة والنهاية. أما بخصوص قوم يونس لا، رفع الله تعالى عنهم العذاب وكشفه عنهم ومتعهم ربنا سبحانه وتعالى إلى حين. ما نوع العذاب؟ هل وقع أم رأوا أماراته وعلاماته؟ هل كان قبل أن يبعث إليهم يونس عليه السلام أم كان بعد ذلك؟ حقيقة هذه القصة محتاجة إلى تأمل في عدد من التفاصيل. أنا في تقديري أن ذكر سورة باسم يونس عليه السلام ولم يذكر فيها إلا هذا الموضع فقط، آية واحدة، إلا قوم يونس، نعم إلا قوم يونس لما كما بداية الآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فالمعنى أنه لا توجد قرية آمنت بأكملها إلا هذه القرية الوحيدة التي آمنت دفعة واحدة وجملة واحدة. أما أقوام، نعم أما أقوام الأنبياء السابقين لا، الذين يؤمنون هم الأقل وهم المستضعفون. هذه القرية آمنت كلها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والآية الكريمة تبين أن هذا العذاب هو عذاب دنيوي. ومتعناهم إلى حين، عندما نعود إلى هذا السياق نجد أن هناك سرا في تسمية السورة بأكملها باسم سورة يونس، مع وجود أحداث أخرى أيضا في هذه القصة الكريمة. وفي العادة سور القرآن الكريم تسمى بما هو مذكور، أحيانا يكون الذكر عابرا، يكون الذكر يعني قصيرا، مثل سورة البقرة ذكرها في آيات قليلة. ليس بالضرورة أن تكون السورة كلها مشتملة على تلك القصة، كما هو الشأن مثلا في قصة يوسف عليه السلام، أغلبها حديث عن قصة يوسف عليه السلام. أيضا سورة إبراهيم عليه السلام كثير من آياتها تتكلم عن إبراهيم عليه السلام وحياته وتفاصيل تخص دعوته وأبنائه. ولكن في كثير أو أكثر السور في العادة عندما تسمى إنما تسمى بجزء يسير من مما ذكر في بعض آياتها. فسورة يونس، ما هو السر أو ما هي الحكمة التي لأجلها سميت هذه السورة بسبب ذكر آية واحدة؟ ففي تقديري أن من تلك الحكم أن هذا الاستثناء الوارد بخصوص قوم يونس أنهم الوحيدون الذين آمنوا، من استثناء من جميع الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء والمرسلون الكثيرون قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثة الأنبياء، فاستحق أن تحمل هذه السورة اسم هذا النبي الكريم الذي أرسل إلى هؤلاء الأقوام.
3: هذا ربما أيضا بناء على أن تسمية السور هو أمر توقيفي.
2: بالتأكيد نحن لا نتكلم عن السبب الرئيسي، وإنما نتكلم عن الحكم، والحكم مختلفة عن السبب والعلة.
3: أحسنت. إذن هكذا هو يونس عليه السلام، والإشارة كما تفضل شيخنا الجليل

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل من أنباء الرسل.
1: نحييكم مجددا سمعنا الأكارم من أنباء الرسل معكم عبر هذا الأثير مع شيخنا الدكتور ناصر السابع الذي يحدثنا عن يونس عليه السلام.
2: نعم، كما ذكرت هذه القصة تكلمت عن قوم يونس، والحديث عنهم هو الأقل في هذا في هذه المرة بخلاف قصص الأنبياء الآخرين مع أقوامهم، فنجد حديثا طويلا عن الأقوام. أما قوم يونس لا، حديث يسير، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، هذا في سورة يونس، وكذلك في سورة الصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الحديث عن إيمانهم، والحديث عن كشف الضر عنهم، والحديث عن العدد وهو 100,000، والحديث عن أن الله تعالى متعهم إلى حين. هذه أربعة أشياء تتعلق بقوم يونس. لكن قصة يونس عليه السلام الحدث البارز فيها هو ما يتعلق بيونس نفسه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في موضعين في سورة الأنبياء وكذلك في سورة الصافات الحدث العجيب الذي يخص يونس عليه السلام، وفي سورة الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاضبا، فذهب خرج مغاضبا. طبعا هذا حتى كلمة مغاضبا محتاجة إلى فهم، مغاضب لمن؟ هل مغاضب لقومه أم ماذا؟ وكذلك نفس الأمر في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. حقيقة هنا نفهم أيضا بعض الحكم والأسرار، مثل ما يتعلق بقول الله جل شأنه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. نلاحظ أن هذا توجيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في النظر في قصة صاحب الحوت الذي هو يونس عليه السلام، وليس هناك حديث عن قوم يونس في عدم الاقتداء بهم، لأنهم على العكس آمنوا، فكان يعني لا يوجد تحذير في الآية القرآن الكريم من اتباع قوم يونس لأنهم آمنوا، وإنما توجد تحذيرات عديدة في الكتاب العزيز من أن يتبع الناس ما كان عليه الأقوام السابقون من تكذيب المرسلين وجحد الآيات وإنكار الرسالات الإلهية. أما ما يخص قوم يونس لا يوجد، لأنهم آمنوا. فتوجيه الإله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يكون كصاحب الحوت، طبعا في أي جانب أيضا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، في أي زاوية؟ أهل التفسير يقولون في زاوية يعني عدم الصبر الذي يستحقه الموقف، وهناك مشاق في طريق الدعوة إلى الله وفي سبل الرسالات وتبليغ كلمات الله تعالى للناس، فستجد مشاق عديدة وصعوبات بالغة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه نبيه محمد عليه السلام أن طريق الدعوة ليس طريقا سهلا، وإنما هو طريق صعب، وأحيانا تمر على الإنسان لحظات من التعب والكدر والشعور باليأس. طبعا اليأس ليس في حق الأنبياء، لكن بالنسبة للآخرين يشعر الإنسان باليأس، أما في حق الأنبياء يصلون إلى مرحلة من التعب، وهذا أمر سطره الكتاب العزيز. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وآيات كريمات كثيرة تتكلم عن هذا المعنى. ربنا سبحانه وتعالى يريد النبي عليه السلام أن يوطد نفسه من البدايات، خاصة أن سورة القلم سورة مكية، وبالتالي يعني هناك صعوبات بالغة ستكون في المرحلة المكية وستكون أيضا في المرحلة المدنية.
1: مع أنه في آيات أخرى كسورة الأنعام الله ذكر فبهداه مقتده وذكر من ضمنهم يونس عليه السلام.
2: نعم.
1: وبالتالي في غير هذا الأمر.
2: نعم، هذا طبعا مستحق أيضا لوقفة. هل كان هذا الحدث الخاص بيونس عليه السلام بعد أن كان نبيا أم قبل أن يكون نبيا؟ وفي تقديري وفهمي أن مثل هذه الأشياء التي ينظر إليها على أنها أخطاء أو ما يمكن تسميته بخلاف الأولى، هو في أكثر الأحيان وفي حياة الأنبياء والمرسلين قبل النبوة وليس بعد النبوة، ويدل على ذلك جملة أشياء. طبعا النبي يونس عليه السلام من الأنبياء المرسلين، وهذا أيضا ثابت بالكتاب العزيز، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكرت آيات الكتاب العزيز في هذا السياق يونس عليه السلام، وفي قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. ولكن هل هذا الحدث الخاص بيونس عليه السلام حينما ذهب مغاضبا وأبق إلى الفلك المشحون كان قبل أن يكون نبيا أم بعد أن صار نبيا؟ يعني
1: ربما كان مؤمنا ولكن ليس،
2: وهكذا يذكرون أنه كان من الصالحين. وطبعا قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين لا يقتضي أن ما جاء بعد هذه الآية حدث بعد أن كان رسولا، وإنما هو وصف عام وهو تقرير أنه من الأنبياء المرسلين. لكن هذا الحدث من المتوقع ومن منهج الأنبياء أنه كان قبل النبوة وليس بعد النبوة، ومما يؤيد ذلك أن مثل هذه الأخطاء إنما تكون قبل، ويصف الأنبياء وتمر بهم يعني تنبيهات إلهية وتهذيب إلهي. ثم إن الله تعالى قال في آخر هذا الجزء الخاص بيونس عليه السلام من سورة الصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فهذا يدل بعد أن التقمه الحوت ونجا من ذلك. فهذا يشير وهو صريح طبعا أن هذه الرسالة كانت بعد حادثة التقام الحوت. الاجتباء فيما يخص هؤلاء العظام هو اختيار قرآني للألفاظ الخاصة بالنبوة والرسالة، وهذا الكلام طبعا متكرر في القرآن الكريم، هذا الوصف متكرر في الكتاب العزيز، الاصطفاء والاجتباء يخص النبوة والرسالة ولا يخص اجتباء أو اصطفاء من نوع آخر في الأصل. هذا باختصار ما يمكن أن يقال في هذا الخطأ الذي وقع فيه يونس عليه السلام.
1: عليه السلام، إذن هكذا هي هذه الومضات التي نتدبر فيها هذه القصة المباركة، قصة نبينا يونس عليه السلام. شكرا جزيلا لكم شيخ دكتور ناصر بن سليمان السابع، شكرا لكم سمعنا الكرام على حسن الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بحول الله تعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام، في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين

0: السبيل. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

قاصد إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

0: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت،

0: اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل

وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل

درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 24 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ووقفنا عند الجملة الفعلية ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ارحمهما، ارحم فعل أمر مبني على السكون ومعناه الدعاء في هذا الموضع، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ما حرف دال على التثنية أو هو علامة على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول هما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل ارحم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ارحمهما كما ربياني صغيرا، الكاف يجوز فيها أن تكون حرف جر وهو الشائع في الإعراب، ويجوز فيها أن تكون اسما، ونبدأ الإعراب على الشائع وهو أن الكاف حرف جر، ونقول في الإعراب: الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما مصدرية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما المصدرية موصول حرفي أو حرف موصول، والموصول سواء كان اسما أو حرفا لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول ربياني صغيرا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ربياني، ربياني فعل ماض مبني على الفتح، والأصل ربا، فلما دخلت عليه ألف التثنية صار ربا يا. فعل ماض مبني على الفتح، والألف ألف التثنية ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفعل ربى عندما يكون موحدا، فإذا كان ملحقا أو فإذا اتصلت به ألف التثنية قيل ربيا، قيل ربيا على هذه الصفة التي بين أيدينا. صغيرا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير وهو الياء، والذي وقع مفعولا به للفعل ربا. والجملة الفعلية ربياني صغيرا جملة صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالكاف، وتقدير الكلام على جهة التقريب كتربيتهما لي صغيرا. وعلى هذا فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالكاف، والكاف يجوز أن تكون صفة أو يجوز في الجار والمجرور كما ربياني صغيرا أن يكون صفة لمصدر مقدر منكر، والتقدير رحمة كما ربياني صغيرا. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كما ربياني، أو كائنا كتربيتهما، أو يكون كتربيتهما، بل تكون كتربيتهما. فالتقدير كائنة كتربيتهما، أو التقدير تكون كتربيتهما. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز أن يكون المصدر المقدر معرفا، والتقدير الرحمة كما ربياني صغيرا. وعلى هذا فالجار والمجرور كما ربياني صغيرا، أو على التقدير كتربيتهما لي صغيرا، في محل نصب حال، لأنه وقع بعد معرفة، وهو المصدر المقدر المعرف. ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة كتربيتهما، أو تكون كتربيتهما. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ويجوز في الكاف هنا أن تكون للسببية، فالمعنى بسبب تربيتهما لي صغيرا، والكاف تأتي للسببية، كما وقع ذلك في قول الحق تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، والمعنى بسبب إخراج ربك لك من بيتك بالحق. ويكون الكاف في ذلك الموضع من سورة الأنفال، متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر نصرك، أي نصرك بسبب إخراجك من بيتك بالحق، ولو لم تخرج من بيتك لما وقع النصر كما هو مفهوم المخالفة. فالكاف هنا يجوز فيها أن تكون للسببية. وتقدير الكلام رب ارحمهما رحمة بسبب تربيتهما لي صغيرا. ويجوز في الكاف أن تكون اسما، وعلى هذا نقول في إعراب الكاف: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب، صفة لمصدر منكر، والتقدير رحمة مثل تربيتهما لي صغيرا. وعلى هذا الوجه فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، فقد أضيف الكاف إلى المصدر المؤول من ما وما دخلت عليه، وليست الكاف على هذا الوجه حرفا، بل هي اسم، فالواقع بعدها مضاف إليه. وإذا قدرنا مصدرا معرفا كانت الكاف حالا، ويكون المعنى الرحمة مماثلة تربيتهما لي صغيرا. وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، وصاحب الحال المصدر المقدر المعرف. والجملة الفعلية، بل والجملة الفعلية ارحمهما كما ربياني صغيرا، جزء من مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. والجملة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، وهي الجملة التي وقعت جوابا للشرط الجازم: فلا تقل لهما أف. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 25 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يجوز في هذه الجملة أن تكون معترضة بين المتعاطفين وهما الجملة الفعلية وآت ذا القربى حقه والجملة الفعلية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة اعتراضية. ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، وذلك إذا ما جعلنا الجملة وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل جملة استئنافية. وهذه الجملة التي بين أيدينا جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. رب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أعلم بما في نفوسكم، أعلم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بما في نفوسكم جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ما يجوز فيها أن تكون موصولة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بالذي في نفوسكم، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام بشيء في نفوسكم. نعربها ابتداء على أنها اسم موصول، ونقول في الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. في نفوسكم، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، نفوس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر في متعلق بفعل مقدر أو بفعل محذوف وجوبا، والتقدير بالذي كان في نفوسكم، وكان المحذوفة والتي يتعلق بها الجار ليست ناقصة بل هي تامة. والجملة المكونة من كان التامة وفاعلها والجار والمجرور في نفوسكم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ويتعلق حرف الجر في بفعل محذوف وجوبا لأن هذا الموضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به وجوبا، ويلزم أن يكون ذلك المقدر فعلا، ولا يجوز أن يكون اسم فاعل لأن صلة الموصول في هذا الموضع لا بد أن تكون جملة. وبقي إعراب ما على أنها نكرة موصوفة على ما سيأتي بيانه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتدبر هذه الآيات من سورة هود عليه السلام، وقد وصلنا إلى تعجب سيدة بيت النبوة عليها السلام من هذه البشارة التي بشرت بها، فكان من جوابها: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ذكرنا في اللقاء الماضي أيها الفضلاء ما يجلب هذه البركة. نحن نتكلم الآن عن البركة في قول الملائكة رحمة الله وبركاته، وذكرنا فيما يجلب البركة طاعة الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وذكرنا التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وذكرنا كذلك الصلاة والزكاة، وذكرنا قول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن الصلاة عبادة بدنية تجلب هذه البركة، والزكاة عبادة مالية تجلب هذه البركة. إذن هذا الإنسان المنفق تأتيه بركات من هذا الإنفاق، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن معاني الزكاة النماء، فإذا هذا فيه نماء لهذا المال، إذا بركة في هذا المال. ومن معاني الزكاة الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا هذه الزكاة أيضا تطهر نفس هذا المزكي، هذا المنفق، فلذلك تزكو نفسه وتطهر، ولذلك تحسن أخلاقه ويطيب معشره. الصلاة والزكاة من الأمور التي تجلب هذه البركة، وكذلك من الأمور التي ذكرها الله عز وجل أنها مباركة المساجد، فالتردد على أماكن البركة. فالله عز وجل بعد أن ذكر آية النور قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هذه أماكن، أماكن البركة، لأن هذه الأماكن هي أماكن الصلاة. يعني الأمر الأساسي في اتخاذ المساجد ما هو؟ الصلاة. وقلنا أن الصلاة مما يجلب البركة، إذن هذه الأماكن أيضا هي أماكن مباركة، ولأنها مباركة يؤمر هذا المسلم بالبقاء فيها، يعني لا يصلي فقط ويخرج، وإنما هو مطالب في شرع الله عز وجل أن يبقى في هذا المسجد. فبعد أن ينتهي من يفرغ من صلاته يؤمر أن يبقى لا ينتقل، وهنالك مكافأة له إذا فعل ذلك. وفي الحديث: إن الملائكة لتستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو ينتقل. يحدث يعني ينتقل وضوءه، ينتقل قيل ينتقل يعني ينتقل من المكان الذي يجلس فيه، وقيل ينتقل يعني يخرج من المسجد. إذن هو مطالب بالبقاء في أماكن البركة، بل مطالب حتى بالبقاء إلى الصلاة التالية، ليس فقط بقاء يسيرا كما في هذا كما في ظاهر هذا الحديث، وإنما بقاء مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، قالها ثلاث. إذن أن يبقى هذا الإنسان في هذا

0: هذا المكان المبارك كم تناله من البركات وهو في هذا المكان والملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التعرض لهذه البركات بالمحافظة على الصلوات وعلى ارتياد هذه المساجد الشريفة. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عما يجلي بالبركة في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أموالنا وأعمارنا وذرياتنا وما علمنا وما رزقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة. ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزيادة

0: الإيمان. أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، منه المبدأ وإليه الرجعى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمجد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فكل اختيار مهما بدا صغيرا ينبع من قلب مؤمن أو من قلب غافل، ويقيم بناء على ذلك. تخيل نفسك اليوم أمامك 1000 قرار صغير وكبير، من تختار؟ أن تصدق أم تكذب؟ هل تصبر على ضيق أم تنفجر؟ هل تنفق من رزقك في الخير أم تقتصر على نفسك؟ الإنسان بلا إيمان يكون مدفوعا بالمزاج، بالضغط، بالرغبات أو بالعادات فقط، لكن الإيمان يجعل للقلب بوصلة يوجه الاختيار ويقول العمل. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخارج لا تأتي صدفة، بل تأتي لمن يوجه قلبه بالإيمان. الإيمان إذن يوجه اختياراتنا في العمل. تذهب للعمل كل يوم، قد يكون تعبا شاقا، وقد يكون روتينا مملا، قد يكون وسيلة للرزق فقط، لكن من اختار أن يكون مؤمنا يختار أن يكون صادقا في عمله، وأن يتقن ما يقوم به، وأن يبتعد عن الغش والكسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإيمان هنا يحول العمل العادي إلى عبادة، والجهد إلى قربة. الإيمان يوجه اختياراتنا مع الناس. كم مرة نواجه مواقف مع الناس، كلمة جارحة، موقفا يغضبنا، ظلما صغيرا. الاختيار بين الغضب والعفو، بين الرد القاسي والكلمة الطيبة، بين الانتقام والصبر، يصبح اختبارا للإيمان. يقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان يوجه القلب، فتظهر الحكمة في أصغر التفاصيل. الإيمان يوجه اختياراتنا المالية. المال وسيلة، لكنه اختبار كبير. أين تنفق؟ على نفسك فقط؟ على الخير؟ على القريب؟ يقول تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإيمان يجعل اختيار الصدقة والإنفاق في سبيل الله سهلا، ويجعل البخل غير منطقي لأنه ينقض طمأنينة القلب. الإيمان يوجه اختياراتنا الكبرى، يوجهنا في قرارات مصيرية. عندما تختار شريك حياتك، عندما تختار الوظيفة، عندما تختار الانتقال، في أي قرار كبير، الإيمان يجعل قلبك واعيا، يجعلك تراجع نيتك، تستخير الله، تتحرى الحق، توازن بين الدنيا والآخرة. يقول تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الإيمان يوجه اختياراتنا مع أنفسنا. أحيانا الاختيار الأصعب هو مع النفس، أن تصبر، أن تتراجع عن شهوة، أن تتوقف عن عادة سيئة، أن تلتزم بوقت، أن تعترف بخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. الإيمان يجعلنا نختار الصدق مع أنفسنا قبل الآخرين. الإيمان يوجه اختياراتنا في الضيق، حين يضيق الطريق ويشتد الأمر ويغمر القلق القلب. الإيمان يجعلنا نختار الصبر ونثق بالله ونستعين به. يقول تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير. الإيمان يوجه اختياراتنا الروحية اليومية. الاختيارات الروحية ليست في الطاعات الكبيرة فقط، بل في الصلاة في وقتها، ذكر الله في لحظة فراغ، قراءة آية أو دعاء، تجديد النية في أي فعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أدومها وإن قلت. أيها المستمع الكريم، حين يوجه الإيمان اختياراتنا تصبح حياتنا منسقة متسقة، وتصبح أعمالنا مباركة، وتصبح قلوبنا مطمئنة، وتصبح التفاصيل العادية في يومنا فيها البركة والأجر الكبير. الإيمان وقود لهذه النفس حين تسعى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فما أجمل الحياة في ظلال الإيمان بالله تعالى، نتلمسه في أدق التفاصيل، ونصدق النية في أبسط الأمور. والله مع العبد ما دام العبد مع ربه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النوايا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وزينها للناظرين، وجعل الأرض ذلولا للسالكين، والصلاة والسلام على رسول الله الذي كان يقوم الليل ويتفكر في خلقه.

0: خلق السماوات والأرض. أيها المستمعون الأعزاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، لقد أبحرنا معا في نشأة الكون، واليوم نقف لنتأمل في عماد هذا الكون، في النجوم. كيف ولدت من رحم الدخان؟ وما هو الفرق الجوهري بين تلك الأفران الكونية المشتعلة وبين كوكبنا الهادئ الذي نسكنه؟ إنها دعوة للعقل ليدرك التدبير، وللقلب ليخشع للقدير.
1: أفلا تتفكرون؟
0: تخبرنا الفيزياء الكونية أن الكون في بداياته كان مملوءا بسحب هائلة من الغازات الساخنة والأشعة، وهو ما يسميه العلم البلازما الأولية. وهنا يقف البيان القرآني متحديا كل جحود. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. تأملوا أيها المتفكرون، كيف لهذا الدخان أن يتحول إلى نجوم؟ إنها الجاذبية، تلك القوة التي أودعها الله في المادة، بدأت بجمع ذرات الهيدروجين والهيليوم، ومع انضغاط هذه السحب ارتفعت الحرارة إلى ملايين الدرجات ليبدأ الاندماج النووي. هذا الاندماج هو السر خلف ضياء النجوم، فالنجوم ليست جرما ساكنا، بل هو مصباح يتوهج بذاته. فهل يمكن للمصادفة أن تضبط قوة الجاذبية مقابل قوة الانفجار النووي ليستقر النجم لملايين السنين؟ إنه تقدير العزيز العليم. إليك أيها المتفكر حقيقة منطقية، النجوم الأولى لم تكن مجرد مصابيح، بل كانت مصانع كونية. في داخل هذه النجوم تم طبخ العناصر الثقيلة التي نراها في أرضنا اليوم، مثل الكربون والأكسجين. وعندما تصل هذه النجوم إلى خلق الحديد، يتوقف الاندماج وينفجر النجم مستعر أعظم ليقذف هذه المواد في الفضاء. وما أعجب التعبير القرآني، وأنزلنا الحديد. فالعلم يؤكد أن الحديد لا يمكن أن يتكون على الأرض، بل لا بد أن يأتي منزلا من نجوم بعيدة انفجرت قبل ملايين السنين. فهل كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مخابر ذرية ليعرف أن الحديد منزل وليس نبتا أرضيا؟ لقد علمه العليم الخبير. تأمل أيها المستمع في عظمة هذا القسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لماذا أقسم الله بالمواقع ولم يقسم بالنجوم؟ العلم يخبرنا أن أقرب نجم إلينا بعد الشمس يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. إذا سرنا إليه بسرعة 100 كيلو في الساعة، نحتاج إلى 50 مليون عام لنصل إليه. أما بيننا وبين الشمس فيصل الوقت إلى 8 دقائق ضوئية، مع العلم أن اليوم في المجرة يساوي 250 مليون سنة، واليوم في الأرض 24 ساعة. هل تساءلتم يوما أيها المستمعون الكرام عن المسافة التي تفصلنا عن أقرب جيراننا من النجوم؟ نعلم أن ضوء الشمس، تلك النجمة التي تمد الأرض بالنور والحياة، يصل إلينا في نحو 8 دقائق فقط. 8 دقائق رحلة ضوئية عابرة في مقياس الكون. ولكن أقرب نجم ملتهب إلينا بعد الشمس يبعد عنا 4 سنوات ضوئية كاملة. نعم، 4 سنوات ضوئية. أتدرون ما معنى ذلك؟ إن الضوء يقطع 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. فتخيلوا مسافة يقطعها الضوء بهذه السرعة الرهيبة طيلة 4 سنوات متواصلة. إنه بعد سحيق. دعونا نبسط الصورة قليلا. لو افترضنا جدلا وجود طريق ممهد يمتد من الأرض إلى ذلك النجم، واستخدمنا سيارة عادية

0: تسير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، فكم سنحتاج من الزمن للوصول؟ لن تكفي الأعمار ولا القرون ولا الحقب الطويلة، سنحتاج إلى نحو 50 مليون عام حتى نصل إلى أقرب نجم فقط. فما بالكم بنجم القطب الذي يبعد مئات السنين الضوئية؟
1: أفلا تتفكرون؟
0: وما بالكم بالمجرات البعيدة التي تبعد ملايين السنين الضوئية عنا؟ بل هناك مجرات أخرى تبعد مليارات السنين الضوئية. بسبب هذه المسافات الهائلة فإن النجم يتحرك من مكانه بسرعة خرافية، بينما يسير ضوءه إلينا. حينما يقع نظرك على نجم في السماء فأنت ترى موقعه الذي كان فيه قبل سنوات، بل ربما يكون النجم قد انفجر وتلاشى ولكن ضوءه لم يصل بعد إلى نهايته. هنا يتجلى معنى قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لم يقسم القرآن بالنجوم ذاتها فقط، بل بمواقعها، أي بتلك المسافات الرهيبة والأبعاد المذهلة التي تتجاوز خيال الإنسان. إننا أيها الأحبة نعيش في كون فسيح لا يتسع له تصور ولا تحيط به أرقام، وكلما ازددنا علما بهذا الكون ازددنا إدراكا لعظمة خالقه. ومن هنا ندرك أن العلم ليس طريقا للدنيا فقط، بل هو طريق للآخرة. به نقرأ آيات الكتاب وبه نفهم آيات الكون. سبحان من زين السماء بالنجوم وجعل في تلك المواقع آيات لقوم يعلمون. لنعقد مقارنة منطقية بين النجم والأرض. النجم جرم ملتهب، سراج وهاج، بينما الأرض هذا الكوكب الصغير هي مهاد. يقول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا؟ المهاد هو الفراش الممهد للطفل لينام في أمن وسكينة، بينما النجم بيئة طاردة للحياة بصورتها البيولوجية. بسبب ماذا؟ بسبب الحرارة المرتفعة جدا. أما الأرض فقد دحاها الله، بسطها وجعل لها غلافا جويا يحميها، وهو السقف المحفوظ من الأشعة القاتلة التي تبثها تلك النجوم. أما من حيث وظيفة النجوم فهي مصابيح وزينة وعلامات، أما الأرض فهي مستقر ومتاع. النجم يعطي الطاقة والأرض تستقبلها لتحولها إلى نبات وحياة. النجوم مادة غازية متأينة، والأرض مادة صلبة فيها البركة والأقوات. مستمعين الكرام، بين نار النجوم وقرار الأرض نرى يد الله ترتب هذا النظام. النجوم تخلق من دخان وتموت لتعطي الأرض حديدا وعناصرها، والأرض تنتظر ضوء السماء لتخرج ماءها ومرعاها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أمام هذه العظمة لا يسعنا إلا أن نتساءل: كيف يعصى هذا الإله العظيم؟ وكيف لا نرجو جنته ونخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. نشكر لكم حسن متابعتكم، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا بنور الإيمان كما ملأ السماء بنور النجوم. وإلى لقاء قريب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الدين.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهينا.

0: منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آلاء في الصف الثاني خامس المدرسة رؤى مستقبل، أحفظ القرآن من جزء عم وتبارك، أحفظ القرآن بالجهاز اللوحي، أمي وأبي يشجعوني لحفظ القرآن، أستاذة حنان تشجعني لحفظ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك بالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحابون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
2: أستاذنا،
4: نعم،
2: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
5: هلا ذكرتنا بالآية بتلاوتها يا أستاذنا؟
4: بإذن الله تعالى أتلوها، ويبدو أننا سنقف حيالها وقفات كما وعدنا المستمعين والمستمعات من قبل.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما بيان قول الله تبارك وتعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟
2: هذه الآية، بل هذه الجملة، بل هذا الجزء من الجملة يبين الحكمة من جعل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى أن يستقبل بصلاته القبلة الأولى.
0: وما هذه الحكمة يا أستاذنا؟
2: بيّنتها الآية: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ليصير ذلك معلوما للناس، وليظهر علم ذلك للجميع، وليجازى من يتبع الرسول، وليتميز أتباع الرسول من أولئك الذين ينقلبون على أعقابهم شكا في هذا الإيمان، ولا يكون ذلك إلا بسبب النفاق.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بالتبعية هنا: إلا لنعلم من يتبع الرسول؟
2: المقصود بالتبعية هنا تبعية الإيمان والعمل، لا تبعية النسب، فالتبعية هنا شاملة لكل الأمة، أمة الإجابة التي أجابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت أفعاله وأقواله مما أمر به ونهى عنه. إلا لنعلم من يتبع الرسول، وخصوصا ممن كان في عصره، لأن نسخ الأحكام وتبديلها كان في ذلك الوقت.
0: وما المقصود بينقلب على عقبيه في الآية الكريمة؟
2: المقصود من ذلك تصوير الشخص المتولي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن اتباعه، تصوير أولئك الذين يعرضون عن اتباع الرسول بشخص كان مقبلا على شيء فيدبر عنه، حيث ينقلب على عقبيه، أي يسير على عقبيه بعد أن كان سائرا على وجهته بأقدامه. فالانقلاب على العقب كالنكوص على الأعقاب تصوير لأولئك الذين يتولون بعد بيان الحق واستبانته لهم، فهم عليه ثم بعد ذلك يتركونه شكا منهم أو عنادا. فهذا تصوير بليغ فيما يتصل بالتصوير القرآني بأساليب متعددة، وهو كالمثل المضروب.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية المباركة؟
2: تقصد قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله؟
1: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
2: دعنا مع قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، حتى لا يطول الإعراب.
1: على بركة الله.
2: وإن كانت، ماذا نقول عن الواو؟
0: نقول عنها واو عطف.
2: جميل جدا. أو نقول عنها إنها للحال، أي والحال إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فيمكن أن تكون الواو واو الحال. وإن، إن
1: إما أن تكون نافية أو مخففة من الثقيلة يا أستاذنا.
2: تكون نافية، وهذا مذهب الفراء، أي وما كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، ولكن هذا مرجوح، فالأرجح والأصح أن يقال إن، إن هذه مخففة من إن، أي وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت، أي وإنها كانت لكبيرة، بدليل وجود اللام في قوله تعالى لكبيرة، وإن كانت لكبيرة. فمذهب الفراء في هذه الآية، أي في جعل إن نافية، ضعيف جدا. وإن كانت لكبيرة، أي وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كانت
0: فعل ماض ناقص مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: نعم، إذ التاء تاء التأنيث. أين اسم كان وإن كانت؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هي يا أستاذنا.
2: نعم، وإن كانت لكبيرة، أي التحويلة عن القبلة السابقة. اللام هذه لام المزحلقة.
1: لام المزحلقة؟
2: نعم، لأن الأصل أن تكون في بدء الكلام، وهي لام اجتلبت للفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة. وحقها أن تكون مع إن، لكن إن لها الصدارة فزحلقت اللام إلى خبرها. كبيرة،
0: كبيرة هي خبر كان،
2: منصوب وعلامة نصبه
0: الفتحة الظاهرة على آخره.
2: جميل. وإن كانت أي التحويلة لكبيرة، إلا
1: أداة حصر يا أستاذنا،
2: إلا على الذين هدى الله فليست عليهم كبيرة. إلا نعم أداة حصر أو أداة استثناء، فالأفضل أن تكون أداة استثناء. وإن كانت لكبيرة أي وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فالأظهر أن تكون إلا هنا للاستثناء لا للحصر.
1: ما الفرق بين الحصر والاستثناء يا أستاذنا؟
2: الحصر يأتي إذا كان ما قبل إلا حرف نفي، فإن هنا ليست حرف نفي ولذلك لا نجعلها للحصر. لكن إذا تقدمت إلا حرف النفي، إذا تقدمت ما على إلا نجعل الأسلوب أسلوب حصر. إلا هنا أداة استثناء، إلا على الذين، على الذين،
0: على حرف جر،
2: الذين اسم موصول مجرور بعلى،
0: وهو مبني على الفتحة في موضع جر.
2: نعم، إذ اسم الموصول دائما يبنى على الذين هدى الله. هدى
1: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر يا أستاذنا.
2: ما مضارع هدى؟
0: يهدي.
2: وأمره؟
1: اهدي.
2: واسم الفاعل؟
0: هاد.
2: واسم المفعول؟ مهدي. والمصدر الهداية. إلا على الذين هدى الله، لفظ الجلالة
1: فاعل للتعظيم يا أستاذنا، مرفوع بالضمة.
2: نعم، أي الذي خلق الله الهداية في قلبه، الذين خلق الله الهداية في قلوبهم لا يكون تكليف الله لهم شاقا بأي شيء كان. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذن هدى الله
1: موقعه من الإعراب صلة الموصول لا محل له من الإعراب يا أستاذنا.
2: جميل. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، ويكون على الله مستثنى من قوله تعالى وإن كانت لكبيرة، أي نعم كبيرة على كل أحد إلا على الذين هدى الله. ونتوقف في إعراب هذه الجملة.
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم كذلك يا أستاذنا.
2: إذن علينا أن نستأنف لقاءنا غدا بإذن الله تعالى.
1: بإذنه تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشري عمران.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا

0: اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتدبر هذه الآيات من سورة هود عليه السلام، وقد وصلنا إلى تعجب سيدة بيت النبوة عليها السلام من هذه البشارة التي بشرت بها، فكان من جوابها: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ذكرنا في اللقاء الماضي أيها الفضلاء ما يجلب هذه البركة. نحن نتكلم الآن عن البركة في قول الملائكة رحمة الله وبركاته، وذكرنا فيما يجلب البركة طاعة الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وذكرنا التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وذكرنا كذلك الصلاة والزكاة، وذكرنا قول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن الصلاة عبادة بدنية تجلب هذه البركة، والزكاة عبادة مالية تجلب هذه البركة. إذن هذا الإنسان المنفق تأتيه بركات من هذا الإنفاق، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن معاني الزكاة النماء، فإذا هذا فيه نماء لهذا المال، إذا بركة في هذا المال. ومن معاني الزكاة الطهارة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذه الزكاة أيضا تطهر نفس هذا المزكي، هذا المنفق، فلذلك تزكو نفسه وتطهر، ولذلك تحسن أخلاقه ويطيب معشره. الصلاة والزكاة من الأمور التي تجلب هذه البركة، وكذلك من الأمور التي ذكرها الله عز وجل أنها مباركة المساجد، فالتردد على أماكن البركة. فالله عز وجل بعد أن ذكر آية النور قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هذه أماكن، أماكن البركة، لأن هذه الأماكن هي أماكن الصلاة. يعني الأمر الأساسي في اتخاذ المساجد ما هو؟ الصلاة. وقلنا أن الصلاة مما يجلب البركة، إذن هذه الأماكن أيضا هي أماكن مباركة، ولأنها مباركة يؤمر هذا المسلم بالبقاء فيها، يعني لا يصلي فقط ويخرج، وإنما هو مطالب في شرع الله عز وجل أن يبقى في هذا المسجد. فبعد أن ينتهي يفرغ من صلاته يؤمر أن يبقى لا ينتقل، وهنالك مكافأة له إذا فعل ذلك. في الحديث: إن الملائكة لتستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو ينتقل. يحدث يعني ينتقل وضوءه، ينتقل قيل ينتقل يعني ينتقل من المكان الذي يجلس فيه، وقيل ينتقل يعني يخرج من المسجد. إذن

0: هو مطالب بالبقاء في أماكن البركة، بل مطالب حتى بالبقاء إلى الصلاة التالية، ليس فقط بقاء يسيرا كما في هذا كما في ظاهر هذا الحديث، وإنما بقاء مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، قالها ثلاث. إذن أن يبقى هذا الإنسان في هذا المكان المبارك، كم تناله من البركات وهو في هذا المكان والملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التعرض لهذه البركات بالمحافظة على الصلوات وعلى ارتياد هذه المساجد الشريفة. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عما يجلب البركة في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أموالنا وأعمارنا وذرياتنا وما علمنا وما رزقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: إلى النور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم النور واهب النور الذي يتنزل سكينة على الأرواح المتعبة فتخرجها من مطبقات الديجور وتمنحها قوة تتجاوز بها عثرات حياتها وتبدد مخاوفها وهواجسها وتنير مستقبلها بجميل توكلها وحسن ظنها ورضاها. من أعظم منن الله على عباده أنه كما قال عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور. إنها رحلة متواصلة تنصرف فيها النفوس عن الباطل وتؤثر مغادرة غياهبه المظلمة متجهة نحو الإشراق، متنقلة من ضيق حيرتها إلى آفاق اليقين الواسعة، ومن وحشة معاصيها إلى أنس الطاعة المضيئة، ومن اضطراب أهوائها إلى سكينة الهدى وطمأنينة الإيمان. والله بلطفه يزيد الذين اهتدوا هدى بسعيهم إلى النور على نور. إن النفوس جبلت على حب النور، والنور لهذه النور.

0: النفوس المؤمنة حياة للقلب وبصائر للعقل واستقامة للسلوك، فتظل متطلعة إلى درجات أعلى من المعرفة بربها تعالى، ومنازل أعمق من الإخلاص له جل شأنه، ومراتب أوسع من الإحسان إلى خلقه. النفوس المؤمنة ترى نورا في كل مسعى تسعاه، في كل آية تتلوها، وفي كل عبادة تقوم بها، وفي كل تعامل مع عناصر الوجود، وفي كل صفة حسنة حثها النور عليها تعالى. وشأن النفوس المؤمنة سلوك السبل الأقرب إلى النور، واختيار الأعمال التي تحيي القلب وتجمله وتزيده حبا للنور، وارتياد المواقع والمواطن التي تورثها حكمة ويقينا. فالخطوات توزن بميزان الوحي، والقرارات به تستضيء، فلا اغترار بأضواء زائفة ما تلبث أن تلمع حتى تنطفي، فالقلب تعلق بالنور الذي لا يخبو، نور تفيض آثاره على صاحبه، حينما يسكن قلبه يتجلى على لسانه، ويشرق في بيته، ويستبين في مجتمعه، فيرى مفتاح خير، ومصدر أمان، وموئل طمأنينة، ودليل هدى، وقرين رشاد. وهكذا شأن المؤمن في مسير دائم إلى النور، مستمسكا بكتاب ربه، مسترشدا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إلى أن يغادر هذه الحياة على نور، ويكون ممن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إلى النور، إلى النور لا ترتضي من بديل، توكل وطب في رحاب الوكيل، وخذ قبسا من سناه، ومزق به كل داج كئيب ثقيل، وعش في هناء بظل رضاه، رضيا بغمر العطاء الجزيل. فهيا بنا لله ربنا إلى النور، ليكرمنا بنوره الذي تنقشع به ظلمات الحيرة، ويبصر الحق واضحا، لنسير في سبل الحياة على طمئنان وسلام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. قتلى وجرحى في تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح اليوم افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله تشرف باستقباله معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إيذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته وعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليلا لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مساء اليوم اتصالا هاتفيا من معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية. وأشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بالدور البناء الذي تضطلع به سلطنة عمان لدعم المساعي الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يعزز جهود التهدئة ويدعم الاستجابة الإنسانية. من جانبه أكد معالي السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحلي بالحكمة وضبط النفس وإتاحة المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومعالجة القضايا محل الاهتمام بما يرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات على السفن في أحدث تصعيد بين الجانبين، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال الأيام الماضية. من جهته ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن كانت تحاول العبور في المنطقة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت أكثر من 20 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية، كما شرعت قوات الاحتلال في هدم منشآت تجارية وزراعية ضمن عمليات دهم واقتحامات تنفذها بشكل يومي. وفي قطاع غزة أصيب عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار وقصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق. يأتي ذلك في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات إلى القطاع. قتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان، وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين مما أدى إلى سقوط قتيل. كما أشارت المصادر إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات شفرة والقنطرة والمنصور ووادي بلدة زبقين في الجنوب. لقي 14 شخصا مصرعهم جراء انفجار مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في أدلب بشمال غرب سوريا. وقالت السلطات السورية إن أسلحة ومخلفات الحرب كانت مخزنة في الموقع قبل نقلها إلى مكان آخر. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. وقال جيروم بونافون الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر في كلمة خلال اجتماع المجلس لبحث الملف الليبي إن الاتفاق خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وتدفع للمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب. قتل وأصيب العشرات في هجمات بالمسيرات الأوكرانية على مدينة نوفروفسك الساحلية بجنوب روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت سفينة شحن أوكرانية كانت تحمل عتادا عسكريا في البحر الأسود وهي في طريقها إلى ميناء أوديسا، بالإضافة إلى مستودع في كييف تابع لشركة لتصنيع المسيرات. كما قالت أوكرانيا إن هجوما روسيا على منطقة ميكولايف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتطوير الآليات الرقابية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. استعرض منتدى ظفار لفرص الاستثمار دور مدائن والمناطق الحرة والجهات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة بما يسهم في توليد فرص العمل وتمكين الكفاءات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وأكد سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي صلالة أن المنتدى شهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني.
1: هناك أوراق عمل تقدم من خلال المشاركين في هذا المنتدى. هذه الأوراق ستلقي بما تحتويه من فرص للاستثمار سواء كان استثمار محلي أو دولي. هناك حلقتين حواريتين يتم من خلالهما النقاش والاستفسار عن هذه الفرص المتاحة للمستثمرين كي يأتوا للاستثمار في هذه المحافظة. أيضا نشير إلى أن هناك منصة تكاملية بين هذه الجهات جميعها بإمكان المستثمر الاطلاع على الفرص الاستثمارية. هناك عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة إجمالية تزيد عن 18 مليون ريال عماني. بالنسبة لمحافظة ظفار طبعا تتميز بالاستثمار السياحي والاستثمار البيئي وأيضا الاستثمار الصناعي واللوجستي. هناك نوع من التوائم بين جميع هذه القطاعات حتى لا تطغى الاستثمارات الصناعية واللوجستية على الجانب الطبيعي والتي تهتم به المحافظة في أنسنة المدن.
0: بحث منتدى الأعمال العماني الهندي في مسقط فرص الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند ودورها في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة وإعادة التصدير بين الهند والأسواق الإقليمية والدولية. سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا عن هذا المنتدى.
2: نهدف من المنتدى العماني الهندي أن نبرز مدى أهمية هذه الاتفاقية الاقتصادية ما بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الصديقة. هناك العديد من الفرص التي تم استعراضها في الجلسة الأولى والجلسة الثانية. أيضا نحن في غرفة تجارة وصناعة عمان حصرنا القطاعات التي يمكن للشركات العمانية أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية، وأيضا الكود الجمركي بحيث يستطيع الشركات العمانية أن تصدر دون أن تواجه أي عراقيل. هناك دراسة قمنا بها في غرفة تجارة وصناعة عمان نهدف من خلالها تسهيل حركة التجارة ما بين الهند وسلطنة عمان بحيث تتمكن الشركات ليس فقط الكبيرة أيضا مؤسسات صغيرة والمتوسطة من تصدير منتجاتها إلى السوق الهندي بإذن الله تعالى. عندما تزداد حركة التجارة يكون هناك طلب كبير وبالتالي يتم حركة زيادة في التوظيف وأيضا توسعة في المصانع. نحن نهدف ليس السوق الهندي فقط رغم أنه من الأسواق الضخمة، ولكن أيضا أن تكون هناك إعادة تصدير لدول المنطقة وأيضا شرق أفريقيا. اليوم نحن نتمتع بموقع جغرافي مميز من أجل أن نكون مركز لوجستي للمنتجات الهندية ومنتجات الخليجية وأيضا شرق أفريقيا، بحيث تكون مركز اللوجستي سلطنة عمان وإعادة تصدير منها بإذن الله تعالى.
0: وفي ولاية صلالة نظمت غرفة التجارة والصناعة عمان منتدى الأعمال العماني الأفرو الصين التجاري الثاني بمشاركة عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وعدد من دول القرن الأفريقي. ويسعى المنتدى إلى جذب الاستثمار وتوطين رؤوس الأموال واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق الدول المشاركة. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية استعرضها لقاء بين سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة جوناثان بورك مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية. كما تم خلال اللقاء بحث وجهات النظر وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة. استقبل شركتا أسياد للنقل البحري وفالي ناقلة الصحار ماكس، أول ناقلة من فئة فالي ماكس في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح لتسليم شحنة من خام الحديد إلى عمليات فالي في صحار. ويعد هذا الإنجاز امتدادا للشراكة طويلة الأمد بين الشركتين، والتي تهدف إلى رفع كفاءة السفن وتطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري لخام الحديد عبر سلسلة القيمة. وتبلغ الحمولة الساكنة لصحار ماكس 400 ألف طن من خام الحديد، وهي مخصصة لنقل خام الحديد في الرحلات البحرية الطويلة عبر مسارات تجارية رئيسة تربط بين البرازيل والصين والشرق الأوسط. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. قتلى وجرحى في تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل رياض بن صالح الغساني، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

خلق الإنسان من صلصال كالفخير وخلق

ليس لوقعتها كاذبه خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست

ناسه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.

ولقد علمتم النشأة الأولي فلولا تذكرون أفريتم

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة عن التربية الرياضية للأبناء. حث الإسلام على ممارسة الرياضة وجعلها أداة لتقويم الجسم، والإسلام دين يوازن بين متطلبات الروح واحتياجات البدن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما زيادة في التعبد على حساب حاجات أخرى أمره بالتوازن، فقال له: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أريح القلوب، فإن القلب إذا أكره عمي. ولنعلم الأبناء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن القوي سليم الجسم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، والرياضة صحة للبدن ووقاية من الأمراض. ومن الرياضات التي حث عليها الإسلام الرماية. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ففي الرياضة تقوية للبدن وسبيل للدفاع عن النفس. ومن الرياضات أيضا ركوب الخيل وغيرها من الحيوانات التي تركب والمسابقة عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: يا خيل الله اركبي، وقال: اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الجمال، فسابق على ناقته العضباء. وذكر أن عمر رضي الله عنه أرسل كتابه للأمصار يقول فيه: علموا أولادكم السباحة والفروسية. ومن الرياضات أيضا العدو والجري وإقامة السباق على الأقدام. روى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله من بني العباس، ثم يقول: من سبق إلى كذا فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم. ومن الرياضات كذلك السباحة والغوص. ومما ورد في فضل السباحة ممارسة وتعلما وتعليما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس من ذكر الله فهو له أو سهو، غير أربع خصال: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بين الغرضين، وتعليم السباحة. ومع حث الأبناء على ممارسة الرياضة، لا بد من تعليمهم أداب ممارسة الرياضة. أولها الإخلاص لله تعالى واحتساب الأجر. وممارسة الرياضة تكون في أوقات غير أوقات الصلاة الخمس. فكم من أناس تفوتهم صلاة الجماعة بسبب مباراة أو مشاهدة مباراة في كرة القدم. فقد أصبحت الرياضة والأخبار الرياضية تسيطر على عقول كثير من الأبناء، حتى وصلت إلى درجة الهوس لدى البعض، ووصلت لدرجة الحزن والهم والغم إذا لم يفز الفريق الذي يشجعونه في المباراة. والبعض منهم يعرف أسماء اللاعبين الدوليين، ويجهل أسماء كثير من الأنبياء والصحابة، ويجهل الفرائض والأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الاهتمام منصب على الرياضة وأخبارها، فيقدمها على مجالس العلم والذكر والمستمع للمحاضرات والدروس العلمية. ويحكي أحد الدعاة ودكتور في إحدى الجامعات العربية، يحكي موقفا محرجا، يقول: دخلت على طلابي في الكلية، وكانت محاضرتي حول السيرة النبوية لطلاب السنة الثانية الجامعية. أردت أن أقيس معلوماتهم لأعرف المستوى الذي أخاطبهم من خلاله. سألتهم: يا شباب، أعطوني أسماء أربع زوجات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كان سؤالا سهلا، طرحت بين أيديهم على استحياء، كانوا 40 طالب. رفع أحدهم يده صارخا: يا دكتور. قلت: نعم. قال: خديجة. فعددت بأصابعي قائلا: خديجة، أحسنت. رفع الثاني يده قال: يا دكتور، عائشة. قلت: ماذا؟ رفع الثاني يده: يا دكتور، عائشة. قلت: ممتاز، عائشة. ثم سكتوا، سكتوا الأربعون، سكتوا. أخذت أطوب بنظري بينهم، أردد عبارات الأسف: ألا تعرفون رسولكم؟ ألا تعرفون أمهات المؤمنين؟ قال أحدهم: ها يا دكتور، دكتور، تذكرت أحد زوجته. قلت: نعم. قال: من؟ قال: آمنة. آمنة، آمنة هو أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ظن أنها زوجته. قلت: آمنة هي أمه صلى الله عليه وسلم. وقال طالب آخر: فاطمة. فضحك علي بعض الطلاب، ظهر التعجب على آخرين. قلت له: فاطمة رضي الله عنها ابنته. فقلت لهم: أخبروني يا شباب أسماء 5 لاعبين من لاعب فريق البرازيل. تصايحوا: أنا عدوا 15 اسما. هذا دليل على الاهتمام، الاهتمام منصب بأسماء، حفظ أسماء اللاعبين، الأوقات تصرف معهم. فمع حرصنا على الرياضة وحب الرياضة والاهتمام بالرياضة، إلا أنها لا تشغلنا عن معرفة ديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء. كذلك مما ينبغي علينا تجاه الأبناء أن نبين لهم قيمة الوقت وأهمية حفظ الوقت وتثمير الوقت في العبادات والطاعات. فكما أن للرياضة وقت محدد، فإن هناك واجبات أيضا ينبغي أن نعطيها الوقت الكافي. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. قال الخليل بن أحمد: الوقت 3 أقسام: وقت مضى عنك فلن يعود، ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك، ووقت أنت منتظره وقد لا تبلغ إليه، ما تدري تدركه أو لا تدركه يوم غد. من الآداب التي ينبغي تعليمها الأبناء ألا نمارس الرياضة بشكل يؤذي الآخرين، كاللعب في الطرقات وإزعاج الجيران في أوقات راحتهم. كما ينبغي تحذير الأبناء من التحزب والتعصب للأندية الرياضية التي بسببها يفرق بين الأحبة ويباعد بين الأخوة. ومما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء الصهيون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب وضروب أشكال الرياضة واللهو، يشغلونهم باللعب. وينبغي تنبيه الأبناء إلى البعد عن الألعاب الجماعية التي يكون فيها اختلاط يحدث فيها كشف العورات أو أمور ينهى عنها الدين. ولنؤكد لأبنائنا بأن الإسلام يحث على الروح الرياضية التي تدعو إلى التحمل والصبر وتقبل الهزيمة كما يتقبل الفوز. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التحلي بالروح الرياضية والخلق الرياضي القويم. فعن عروة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس: تقدموا. فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت. خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس عليه الصلاة والسلام: تقدموا. فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك. وعن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العطباء، لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ولنعلم أبناءنا بأن ممارسة الرياضة حسب تعاليم الشرع الحكيم حفظ للوقت وملء للفراغ بالنافع من العمل.

0: أوقات الفراغ. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الطاعة ويتقبل منا صالح الأعمال. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير.

منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

أتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: قال: وإن أردت من فتى مشاورة فانظر إليه قبل أن تشاوره، فإن ترى فيه ودادا خالصا ثم وفور العقل فيه شاخصا وعارفا حالك بالحقيقة شاوره واقصد سالكا طريقه، وإن تكن لم تجد المذكورا فيه فجانبه وخل الشورى. ومن أتى الأمور دون فكرتي يكون معروفا بسوء عثرتي، مع قلة الفكرة تكثرن عثرته إن لم يفكرن. قبط هنا الأبيض، قبط هنا الأبيض.
0: الليل تنفيذ خالد بن سيف الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. هذا الحديث حول آداب السفر، أليس كذلك؟
1: بدأ
0: أبدأ معكم على أن الشريعة الإسلامية جاءت بآداب وأحكام المسافر، ينبغي للمسلم معرفتها والالتزام بها. ذكرنا من جملة الآداب التي ينبغي يتحلى بها المسافر هي يكتب قبل السفر، لأن بعض هذه الآداب قبل السفر قبل المسافر، وبعضها في أثناء السفر، وبعضها عند رجوعه من السفر. تقدم الكلام على إيش؟ على شيء واحد وهو
1: الاستشارة.
0: وهو الاستشارة. الاستشارة. من منكم يعرف الاستشارة؟
2: نعم.
3: الاستعانة برأي من يثق بدينه وأمانته ويعرف منه النصيحة والشفقة.
0: الشفقة. حسن. شكرا. عرفت أن الاستشارة المأمور بها ولا الحظ عليها. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستشارة. من يذكر تلك الآية؟
4: نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
0: أحسنت. وكان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: نعم. وقال أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. منك بالآية؟
2: نعم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
0: أحسنت. شكرا. أحسنت. غير من استشار ذوي الألباب مثل طريق الحق والصلاة. ما خاب قيل من استخار، كلا ولم يندم من استشار. فهذا الحصن من الندامة وأنها أمن من الملامة. وإذا لم تستشر اللوم يرجع إليك، أليس كذلك؟ لكن إذا استشرت غيرك في الأمر الذي تحب الخيوم إليه في السفر أو غير ذلك، وصار بخلافه لما تحب، أن يعني صار لو مشترك بين الجميع، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: رأي الجماعة
4: لا تشبه
0: بالألوية. رأي الفرد يشبه. وإن ردت من فتى مشاورة فانظر إليه قبل أن تشاوره، فإن ترى فيه ودادا خالصا ثم وفور العقل منه شاخصا وعارفا حالك بالحقيقة شاوره واقصد سالكا طريقة، وإن تكون لم تجد المذكورة فيه فجانبه وخل الشورى. طيب الثاني الاستخارة. استخارة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ما خاب قيل من استخار، كلا ولم يندم من استشار. والاستخارة على كل حال ورد الحظ عليها والترغيب فيها، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: الاستخارة هي طلب العبد من الله سبحانه وتعالى تيسير خير الأمرين. هي طلب العبد من الله سبحانه وتعالى تيسير خير الأمرين. وعرفها بعضهم بقوله فهو الحوالي.
2: هي طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد من الأمور.
0: هي
2: طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد
0: فيما
2: من
0: يقصد
2: من الأمور.
0: من الأمور. قل مرة.
2: هي طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد من الأمور.
0: نعم. أحسنت. شكرا. كيف يستخير المسافر يعني؟ كيف يستخير؟ يستخير. من إذا أراد أن يذهب إلى الحج يستخير، هل يؤدي فريضة الحج ولا ما يؤدي فريضة الحج؟ لا. يعني الاستخارة ما يكون في الواجبات وفي المندوبات وفي المحرمات وفي المكروهات، لكن يعني ظاهر. هل أنت تستخير في

0: هل تصلي فريضة الفجر؟ هل تصلي جماعة أو ما تصلي جماعة؟ يسوي كذا؟ لا. تستخير في شيء أشكل عليك أمره، هل القدوم إليه أحسن أو الوقوف عنه أحسن؟ أما في الواجبات وفي المندوبات وفي المحرمات وفي المكروهات مش استخارة، أليس كذلك؟
1: لا.
0: تستخير هل تترك هذا المحرم أو تفعله؟ يستوي؟ لا. نعم. زين. كيف يستخير المسافر مثلا؟ إذا أراد مثلا يسافر إلى للعلاج مثلا، هل يذهب مثلا إلى ألمانيا أو يذهب إلى الهند أو يذهب إلى أي مكان؟ كل على الأمر فيه الأحسن يستخير. مثلا أراد أن يسافر لطلب العلم إلى أي مكان يتجه، أي المكانين أحسن؟ مثلا حصل بعثة للدراسة، تخير هل تختار لي أمريكا أو بريطانيا؟ تستخير ما كذاك؟ من استخارة ما كذاك؟
1: لا.
0: إيش عليك هنا أحسن؟ هل تذهب إلى هنا أو إلى هنا؟ أردت مثلا أن تذهب إلى تجارة طلب الرزق أو تجارة، تسافر إلى أي مكان، أي المكان أنسب وأحسن؟ هنا تستخير ما كذاك؟
2: زين.
0: أردت أن تذهب أيضا إلى الحج أو إلى العمرة، هل الأحسن أن تأتي مثلا في طريق البر أو في طريق الجو أو طريق البحر؟ أردت أن تستخير أي الأمور أحسن ما كذاك؟
1: نعم.
0: أو في أي حاملة تذهب مثلا؟ أنت مثلا لو استشرت قيل لك أن الحاملة الفلانية ما أحسن تذهب فيها، أحسن الحاملة الفلانية مثلا، أردت أيضا أن تستخير، تستخير هنا شو على الاستخارة، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: طيب، والاستخارة الشرعية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فصرفه عني وصرفني عنه وقدري الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته، ويسمي حاجته. فهمت الحديث؟ عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فصرف عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال يسمي حاجته. انتبهوا فهمتمه؟ في الحديث في الأمور كلها هذا عام، لم يقصد به في كل شيء. هل يستخير في الفرائض؟ في الواجبات؟
1: لا.
0: في المندوبات؟
1: لا.
0: في المحرمات؟ في المكروهات؟ لا. كما قلنا سابقا إذا أردت أن تقلب على أمر وأشكل عليك هل هو خير أو تركه خير؟ هذا واضح؟ وذكرنا بعض الأشياء زين. ثم قال ثم ليقل ثم متى؟ نعم فليركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين استخارة من غير الفريضة، صلي ركعتين في الأوقات التي في الأوقات التي تصح فيها الصلاة، إذا ما تصليها في الأوقات التي تكره فيها الصلاة أو التي ورد النهي عن الصلاة فيها زين من غير الفريضة. وبعد ذلك ثم ليقول، متى يقول؟ في أثناء الصلاة قبل أن يسلم ولا بعد السلام؟ عندكم أثناء ثم وتخوي بعد التسليم، تقول هذه بالدعاء بعد التسليم، وهذا هو الدعاء. قد يسأل سائل منكم نعم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وفي آخر حديث قال ويسمي حاجته، متى يسمي حاجته؟ عندما يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، مثلا أراد أن يستخير مثلا السفر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر إلى المكان الفلاني خير لي في ديني إلى آخر، أو يتزوج مثلا يستخير مثلا في الزواج مثلا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج خير لي أو أن الزواج بفلانة خير لي إلى آخر. إذا الحاصل أن تسمي حاجتك عندما تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، تذكر هنا الحاجة، ما كذلك؟ طيب هل أنتم فاهمين ولا ما فاهمين؟
1: فاهمين.
0: طيب زين، هل فهمتم ولا لا؟
2: نعم.
0: كيف فهمتم؟ متى ذكر حاجته ويسمي حاجته؟ متى يسمي حاجته؟
1: في أثناء الدعاء،
0: متى؟ عندما يقول
3: نعم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: أن هذا الأمر بعد الأمر ذكر الحاجة. ما في ذلك؟ قد يسأل سائل منكم يقول نعم في الحديث، أو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلي، أو هنا بعضهم قالنا أو للتخير. وما للتخير؟ إن شئت أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وإن شئت أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجلي زين، وإن شئت أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله، يعني بين الثلاثة، تخيل بين الثلاثة واضحة؟ والأكثر معهم على أنها أو للشك، شك من الراوي، شك من الراوي، من هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله، أو قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله؟ شك الراوي، راوي شك. بعض أهل العلم قال تخير أنت، وإذا أتيت بالأول فهو أحسن، هي الأول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، زين واضحة؟ هذا بعضه قال ينبغي أن يأتي بهذا الدعاء ثلاث مرات من في كل مرة يأتي رواية، المرة مثلا في المرة يدعو بالمرة الأولى ويقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي إلى آخر زين. ثم يدعو به مرة ثانية وهو يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاقل أمري وآقله فاقدره لي ويسره لي لآخر. وفي المرة الثالثة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاقل أمري وآقله فاقدره لي ويسره لي لآخر. سمعتم؟ وهذا الحديث ذكر حالي هذا الدعاء سنذكره مرة أخرى لأنه فيه مسائل. زين؟ والخلاصة الاستخارة. الاستخارة الآن مر معكم إيش؟ شيئان، إيش؟ الاستخارة والاستشارة. فإذا استخرت وشرح صدرك إلى شيء فاقدم، فإذا تيسر لهذا الأمر فهو الخير الذي اختاره الله لك، وإذا تعسر بشيء من الأمور فهو الخير الذي اختاره الله لك. وكذلك أيضا يتبين الاستخارة والخير في هذا بالاستشارة. لو مثلا استخرت أنت ثم استشرت المستشار أشار إليك بكذا كذا، هذا فيه بيان على أن الخير في هذا. واضحة؟ نعم. طيب زين، الآن مر معنا من إيش؟ من أداب السفر إيش؟ الاستخارة والاستشارة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ما خاب قيل من استخار كلا ولم يندم من استشار. الثالث والرابع ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص. نذكر شيئين، الإخلاص في العمل والخلاص من الضمانات من حقوق الناس. وهذا نقف هنا وقفة إن شاء الله في الحلقة الآتية، نكتفي الآن بهذا. ذكرنا معكم إيش الآن؟ شيئين، وهو إيش؟ الاستخارة والاستشارة. وقفنا في شيئين، إيش؟ الإخلاص في العمل والخلاص من الضمان. ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص. بارك الله فيك وسدد خطاك ويسر أمورك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

ناصبة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: لا يطفئون نور الرجاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد، ما خط الصباح الضياء على الأرجاء، وسلكت نفوس سبيل الهدى على يقين ورجاء. ما أجمل هؤلاء الذين يحيون بالأمل الجميل والسعي الحميد، فلا يطفئون نور الرجاء، مؤمنين أن الله تعالى جعل هذه الحياة ميدان ابتلاء للإنسان ليحسن العمل ويعمر لحظاتها بكل مسعى صالح يوفق إليه. وقد يمر بالبعض ما يثقل به صدره وتتراكم عليه همومه، وقد يصل الأمر ببعض الناس إلى حد يخيل إليه الشيطان أن موته هو الحل الوحيد مما هو فيه، فيزين له الانتحار. وليس هذا الاتجاه الشيطاني وليد لحظة عابرة دائمة، إنما قد يكون مسبوقا بأزمات نفسية، أو جاء نتيجة عزلة اجتماعية أو ضغوط أسرية، أو حل بعد صدمات متتالية، أو بسبب معاناة مادية، أو جاء بتسلل أفكار مضللة تغزو النفس فتضعف صلتها بالله وتقنطها من رحمته. ومن أخطر ما ينبغي التنبه له هذا الزمان ما تتضمنه بعض المحتويات الرقمية والألعاب الإلكترونية من تمجيد للموت أو سخرية من الحياة ومما

0: فيه استدراج لهؤلاء الناشئة إلى أفكار تؤذيهم، ومنها تلك المساحات الفكرية التي تقدم الإلحاد بوصفه خلاصا من الألم، وما يصور الحياة بأنها عبث بلا غاية ولا حساب ولا جزاء. محتويات تحشد فيها عوامل جذب وسط الكثير من الألعاب والتطبيقات المفيدة أو النقاشات والحوارات النافعة. ووقاية الفلذات تبدأ من البيوت والأسر بحسن التحاور والنقاش والإرشاد والتوجيه والإصغاء ومجانبة التهوين أو السخرية والمتابعة الواعية لما يشاهده الأبناء ويتابعونه، مع العناية ببناء الإيمان في نفوسهم وغرس القيم والوازع الديني ليدركوا أن حياتهم أمانة وأن الظروف الصعبة مهما اشتدت فهي عابرة فلا قنوط من رحمة الرحيم. وعلى المرء أن يعنى بمن حوله ومن يقوم برعايتهم وصحبتهم، فإن ظهرت على بعضهم علامات يأس أو قنوط أو مال إلى الحديث عن الموت أو إيذاء النفس فلا بد من المبادرة للأخذ بيده، ولا يجوز تركه وحيدا مع مشكلته أو حالته النفسية، ولا يكتفى بتوجيه النصح المجرد، فقد يستوجب الأمر الاتجاه إلى المختصين والجهات المعنية لانتشاله مما وقع فيه والمضي به إلى رحاب عافيته النفسية، مع ضرورة إحاطة مثل هذا المبتلى بمشاعر الإحسان واللطف وحسن العناية، مع التوجيه إلى القيام بالعبادات واللجوء إلى الذكر والدعاء. وطلب العلاج هو من مساعي الأخذ بالأسباب، وليس عيبا أو ضعفا في الإيمان، وحفظ النفس من مقاصد شريعتنا العظيمة. هو الله يكشف ما قد ألم، فلا تقنطن أخي هلم، إلى ظل لطف ورحب جنان، إلى الذكر يجلو التياعا وهم، تجد في هداه ارتياح فؤاد وأنواره تذهب المدلهم. فهي بنا لله ربنا، فهو الذي بفضله يوقع الصباح بالنور على صفحات الوجود، فتمضي نفوس إلى رحاب رحمته في ثبات وعزة وصمود.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 25 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم. وقد تقدم أن ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب ربكم أعلم بالذي كان في نفوسكم، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام ربكم أعلم بشيء كان في نفوسكم. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر في يجوز أن يكون متعلقا بفعل محذوف واجب الحذف،

والتقدير ربكم أعلم بشيء كان في نفوسكم، ويجوز في حرف الجر أن يكون متعلقا باسم فاعل، والتقدير ربكم أعلم بشيء كائن في نفوسكم. والجار والمجرور في نفوسكم في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم، والتي هي على صيغة أفعل التفضيل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين كلمة أعلم، أعلم بما في نفوسكم. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم. والجملة الاسمية ربكم أعلم بما في نفوسكم يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها أو للكلام الذي قبلها في الآية التي قبل هذه الآية، وبهذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة اعتراضية وقعت معترضة بين المتعاطفين وهما المعطوف والمعطوف عليه، فالمعطوف وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، والمعطوف عليه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فوقعت هذه الجملة معترضة بين المتلازمين، والجملة الاعتراضية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط تكون، جواب الشرط فإنه كان للأوابين غفورا. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تكون فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة، وهو فعل ناقص ناسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيه الأساسين وهما اسمه وخبره. واسمه الواو، فالواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم تكون. صالحين خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذا الاسم اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم. وجملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وجملة الجواب فإنه كان للأوابين غفورا. وقد وقعت جملة الجواب مصدرة بالفاء لأن الجواب صدر بإن، وإذا صدر جواب الشرط بإن لزم اقترانه بالرابط، فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وإن هنا قد تكون للتنبيه على أهمية الخبر، وقد تكون للتعليل، وذلك إذا جعلنا الجواب محذوفا، فيجوز أن يكون الجواب محذوفا والتقدير إن تكونوا صالحين غفر لكم، فإنه كان للأوابين غفورا. وعلى هذا تكون هذه

الجملة الظاهرة وهي: فإنه كان للأوابين غفورا، ليست جواب الشرط بل هي جملة استئنافية وقعت تذييلا لجملة جواب الشرط وأفادت التعليل. وعلى هذا تكون الفاء للسببية، وتكون أن للسببية أيضا مؤكدة لمعنى الفاء، أو تكون أن للتنبيه بل، أو تكون أن للتنبيه بل إن للتنبيه على أهمية الخبر. فإنه كان للأوابين غفورا. وعلى هذا يكون تقدير الكلام: إن تكونوا صالحين غفر لكم، فإنه كان للأوابين غفورا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. واسمها الهاء، فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان للأوابين غفورا. وقد وقع خبرها مصدرا بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على ربكم. للأوابين جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الأوابين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم. وحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة غفورا، للأوابين غفورا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وكلمة غفورا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة غفورا، وغفورا من المشتقات، فهي اسم فاعل أو هي صفة مشبهة باسم الفاعل، وقد جاءت على هذه الصيغة وهي صيغة المبالغة. غفورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها يجوز فيها أن تكون جوابا للشرط. وعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي في محل جزم لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب. فأداة الشرط جازمة وهي إن، والجواب مقترن برابط وهو الفاء. وإذا جعلنا جواب الشرط محذوفا على تقدير إن تكونوا صالحين غفر لكم، تكون هذه الجملة فإنه كان للأوابين غفورا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، أو وقعت تذييلا لجملة جواب الشرط المحذوفة. والجملة الشرطية: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 26 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف. وآت ذا القربى حقه
والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. جملة فعلية.

0: مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آتي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن هذا الفعل وهو آتى من الأفعال المعتلة، وإذا كان الفعل معتلا أي منتهيا بحرف علة وكان على صيغة الأمر كان مجزوما بحذف حرف العلة. وفاعل الفعل آتي ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ذا القربى، ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة أو لأنه من الأسماء الستة، وذا في هذا الموضع بمعنى صاحب، والمعنى وآتي صاحب القربى حقه. وذا مضاف، القربى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة، بل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها كون هذا الاسم من الأسماء المعتلة فهو اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون ولا تظهر عليه علامات الإعراب. والفعل آتي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وسنقف على المفعول به الثاني للفعل آتي في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها

0: إنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: وأهلا بك يا أستاذنا، في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
3: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 143 من آيات سورة البقرة المباركة، وهي آية طويلة نوعا ما، ولذا سنقف حيالها بعد وقفات لا بأس بها.
1: هل لا تلوتها يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
3: أعيدها أي أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أي سؤال لديك يا سالم نفتتح به حلقتنا اليوم؟
2: أود أن أسأل عن صدر هذه الجملة وإن كانت لكبيرة، ما المراد بقوله تعالى وإن كانت؟
1: أي إن حصول ذلك، أي حصول تحويل القبلة لكبيرة فعلا، أي كبيرة على من؟ على الذين ضلوا ولم يهدهم الله، أما الذين هداهم الله فليس ذلك بالنسبة لهم أمرا كبيرا.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: في قوله تبارك وتعالى وإن كانت في صدر هذه الآية هنا ضمير لأي شيء يعود؟
1: يعود إلى تحويلة القبلة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القبلة الأخرى، وقد أوضحنا سابقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بصلاته هو وأصحابه الكعبة المشرفة، ولما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس قرابة 17 شهرا أو 16 شهرا، ثم بعد ذلك أمر أن يستقبل الكعبة كما كان يتطلع إلى ذلك. فالمقصود بالضمير هنا وإن كانت أي التحويلة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وأنا أسأل عن كلمة كبيرة يا أستاذنا، ما المراد بها؟
1: كبيرة أي شاقة وثقيلة، تقول كبر الأمر علي أي ثقل وشق، فالشيء الكبير يثقل ويشق. نعم، أي وإن كانت التحويلة لشاقة على من لم يهدهم الله، إلا على الذين هدى الله فلا يكون بالنسبة لهم ذلك أمرا شاقا، لأنهم يدورون مع الحق حيثما دار، والحق يومئذ يأتي من قبل الوحي، فهم سامعون مطيعون لما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما يأمرهم به القرآن.

0: ولكن يا أستاذنا لماذا عبر هنا عنها بأنها كبيرة؟
1: عبر بقوله تعالى عن التحويلة بكبيرة، أي تصويرا للمعقول في صورة المحسوس، فالشيء الكبير إذا كان محسوسا طبعا يكون حمله ثقيلا، والشيء الصغير يكون حمله ميسورا على الإنسان، فهذا تصوير لتلك التحويلة أنها كبيرة. والكبر هنا كبر معنوي، ولكن أبرز المعقول في قالب المحسوس.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى إلا على الذين هدى الله؟
1: نعم، أي ذلك أمر شاق، يعني تحويل القبلة، إلا على الذين خلق الله الهداية في قلوبهم وأراد أن يهديهم بفضله، وهم مهيئون لذلك، فالناس منهم مهيئ لقبول الهدى، فيكون الهدى بعد ذلك بعد تلك التهيئة توفيقا من الله وإعانة منه. ومن الناس حتى ولو بذل ما بذل في هدايته لا يهتدي، لأنه ليس مهيئا لذلك بطبعه ولكثرة معاصيه ولغلبة الشهوات والشبهات عليه.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما فائدة الحصر بإلا هنا في قوله تعالى إلا على الذين هدى الله؟
1: فائدة ذلك تشريفهم، تشريف أولئك الذين هدى الله، فهم سامعون مطيعون لأمر الله تعالى، لا يشق عليهم ما يكلفون به حتى ولو كان ذلك صعبا بالنسبة لغيرهم، فالمؤمن يستمرئ التكليف ويكون ذلك لديه غير شاق، لأنه آمن بالله ربا خالقا مجازيا عالما مريدا حكيما فيما يشرع.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، من المخاطب هنا؟
1: جميل، روي في ذلك سبب نزول.
0: وما هذا السبب يا أستاذنا؟
1: روي أن الناس لما أمروا باستقبال البيت، أي بيت المقدس، بالصلاة، وكانوا قبل ذلك يستقبلون الكعبة، مات كثير منهم قبل الأمر باستقبال بيت المقدس، فتساءل الناس ماذا كانت صلاة أولئك، أهي مقبولة؟ فقال الله تعالى وما كان الله
0: ليضيع إيمانكم،
1: أي ليضيع صلاتكم، فلا يضيع ثواب عمل أريد به وجهه. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
2: إذن المراد هنا أن الله سيتقبل صلاتهم.
1: نعم، إذا كانت على الوجه المشروع.
2: إذن الإيمان يراد به الصلاة يا أستاذنا؟
1: نعم، يطلق الإيمان ويراد به الصلاة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا صلاة له.
0: وما الحكمة من إطلاق الإيمان على الصلاة يا أستاذنا؟
1: الحكمة من ذلك أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والصلاة مشتملة على أقوال وأعمال بعد نية، أنك تنوي بصلاتك وجه الله تعالى وأن تتوجه حيثما أمرك بصلاتك، فالصلاة فيها كل الإيمان، اعتقاد وأقوال وأفعال، لذا ناسب أن يطلق عليها الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم.
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
1: إذن بانتهائه نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: بإذنه تعالى إن شاء.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم

وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم،

أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أي

ذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

ما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من

الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟

فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلال

إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني

أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة

أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة.

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل

متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهدهم

يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى

وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحمد.

عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون

ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون

هنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار.

الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة

بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمت

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا

من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل.

تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.